وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيره.

بابا ظالمي بابا تلقى المغايمي ببختي بسوزي بقرار دريني.

قزياري قزياري تنجارك توك خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلا فانا من تقربة شكرك ودنا با كاغازي جشنا خدا من تقريدا با ومن خليا بيراني من شروتي من اشجابي ترى قربة كلك بلكي دلين ربن جأذينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في

0: سباس يونس، سباس سيدان، سباس محمد صالح لسيرفي سترانا خوش مفاجأك قلكي خوش بو براستي ساعتا وخوش حيش صال درباس تبون وام خونا حسيان سيدان صال بونا وكش قاما وروج تيس بارتن روجي بيكم روف بخوا بحسة لي افكاليكا جو تي بيرا مرا او تشتيقو بمرار درباس بويا او جيولو جويرو تينو ملالا جو مرو تيد تيش كنادن هنكي او روجين خوش تينا بيرا مرا سباس بو وتبدا
1: قلك سباس جبو تجي دلدا تنهاد بن هوا دج مرقال دكرجي بي يعني دوي روجا هاني دج سري سبهي دا كيليب كيلي تي بيرا تتفي ولوجي يعني حي صال درباس بويا حي صال نهندكن بس تفي ولوجي هر تشتهاد بالاتا
0: روجي خوش تمي او حر كيليب كيلي جي بيرا مرا نارش خواه قوه داج برا زانبن ايروج عيد زواج عمبو جبرو لو اف ستران دياري مبو قلك سباس جبو سيدان محمد صالح يونس.

0: دل ده ده حجدي مها حشتاب ولو دي روكا كجلك يخش بوجبوي بحزارا خندكار جي روجا كناي جبير كرن بتايبتها قر ام بحثا يرفي نهابكن ايكو دو بسركتن وقلك بينين وان لسر سوشيال ميديا هاتا بلاف كرن دو سري سبهي او انجامن ازمونا بولا نهان دركتن جبوي هردو ريبازن اي حكومتي جو اي ريفا برياخ وسر اجاب حزارا خندكار دو بسركتن وكيفاوان جي بلاف بو همجي او جي جهاشتن او ارمانجاگو اوانا كارد كرن لسروينا
1: شخصي دان جوان تب دارد بيجن بيروز بهجمارك مزنج خونده كاران ايصال سر كفتي بون هجمارك باش لسر اصطا سوريا ولو علاما تام آنين لي ابن دوزانين قوي اوي جي اف مرحلة يانها خلاص دبا اگر يك درباسي دهو يازد دبا ده حسي اصطاك دنا مرحلة يكا دنا دوي جي ده سر كفتي بن
2: يلا وعلو الزغاري شهادو صارت بالإيد يلا نعم.

0: جدودة ديلان اللي قال لك مال بو بتهايبات خديه مالي جخوند كار بيتر كيفي دي كنسيدان دي وباف كيف عمزين يا وانا لي بيقو مان هنكس هبون بسر نكن تنجي لي تجاري قرق او خوند كارانا نسكرن ريل بيش يا وان فكر يا بتهايبات هنا ولو تماني وان بچوكا قرق نا او تاني آلي كاريا خوبكن قرق دي وباف ومالبات قش آلي كاريا وان بكن حطاني قو ديسا دست بيبكن صالكا تكار علامتها تدخو و آت تخبیر و بالا خود بین
1: شخواه دل ده اگر وینا مروف هب و هیویل جامینا هب بگمان و بگهیجه و ارمان جاگو تخوازه

0: كده مزن ياخن دكاري قو دسر كفتن عويدة لي آدي وباب هي آما مستيان هي أو قش هفدو تمام دكن هفدو تكملينن جبو قوك أفخن دكار بسر كفا سلاوي مش حركة سيرا بتايبات أو كارمندين تدريسي اي خندني ما مستيان قو هنا قو أو دبندستكي آلي كار دسر كفتن عوان خن دكار ده خاصة أو كسي قو علاماتي بلند
1: تمي ما مستدهي لنقو مروج خندنا قو حزبك يا مروج يدور بكف يعني أو كده مزن آوان وهل بد يعني رولا مالباتي جي قالك هي دلده
0: اوي جود هيلن مريج مادي حسبك ومربي بيجريدان

0: إجا دلدا إيروج تشارشم نوزدي هيفا تباخية بالا خبدي هيدي هيدي بنيتيكي حفتيا داويج في هي فيدي بنتا في ولوج يعني أو قابل لهاب إيصال أم تكارن بيجي نوك أو نلهاب ونوك تباخي مبوريجي بون يعني دي خاصة هجرن بحساب عن هرسي روش إن داوي بكن شقي سيرو شاكشو هوايتي دخوش دلدا نخاصم هجرن بحسا شبي بكن يعني أورو نشتنا الحوشية تشقيس يعني الماروش عم بيجن جمدية سارة مكيف بطفين
1: نا حوشية تانية سيدان دوم لهندر لو سربس نا مكيف ونت بحاجتي كهربي ونتشتاق
0: إن شاء الله ولو تمام ببه

0: قهدار امامي بور بردوان بن حياني ساعت دهوني هجمار امجي هردم لبيشيا وفكرينا كسيكو بخوازي تبلي ما ببا هجمار اما يان بيشنياركي بيجا هجر تشتكي بخوازا جبو بيوانديان صفر نهس السي صفر دودو چار سسي چار صفر حيشت
1: جبو ناميان هندكارن سرفينا ناميين خوبشينين صفر نه نه بينج حيشت صفر شش چار نه سسي

0: ملي قهداري ما جارك دنا ملوا فقريان نامي بري خواه بدن نامي فانا خواه كل سب تليفوني بمريا يك جخون دكارين بولا نهاية قو انجامن باش بدست خستنا پروين حاج سينان جغن دي جواريايا شخون على متاين نوتو نه فاصلي بستو پنج بو انها بمريا لسر تليفوني امجرد بجن سبات بخير با و بيروز با پروين
1: اهلا وسهلا سرجع باس باستكم
2: بيروز بجبوت پروين هجر ام بحثا ويك يليا قوت انجامين خو ناسكر ام ناس بكن تا چاوا ناسكر تا چكر قاوا قوت انجاما خو ناسكر
1: شون نتيجة خود ريا رابط ناسكر چلو ام ناسكر فورا مجدائي كوبا بخور قوت وانجل كجمر كيف كر شبرق او سببا نجاحا بو
0: تا تخمين دكرا بعلامة پروين تا عين دقو زيولو بينم او اجزاء انا ششتا تشون يعني تقريبا نيف علامة كيم زيدة
1: دمادة انجليزي تشون تشون
0: تدوقع انقو اف نيف علامة اشتهر
2: ايجا بروين اف هجر ام بحثة طريقاتني اخون دنيا بكن لسرفي صالي قشتكي تا تشاوا دخون تبرنامجكي معين هبو قوت لسربينات مشيو حتى قوت اف علامتها هاني بدس خستية
1: مشخور برنامج عيني عنده بو جبوغي از يعني تهديقلك الخوشي ناكم از الخوندنا خوشي ناكم
2: برنامجي تتشاوبو تتشقي سيد خوند
1: مثلا محر ماداك مكربو مثلا ساعتك شيرة ميكودنا بينا وي ساعتي ده حرش بينش دقا مشخور استراحة دستان جبوغي از كيكي تعديل خوشي ناكم
0: روجانا تتشن ساعتا دو خوندوت مثلا روجي عطلا اي ايني طوان روجا جيت خوند ايني وسبت
1: شخوان
0: روجي إنجي السبت
1: يعني
0: برتوكي جلسة منتلي اها دباري امتحاني دي جا تشلو بو پروين مثلا مها بري أزموني بيتر بو الجمتة يا تديسا نفسها سيستمي ونفسها برنامج دمشي
1: الجم زيدة ترد بو ساعت خم زيدة ترد كري خوندني
2: پروين ولو مادان الجمتة هبو نلو تجيد الترسيات بيتر أو مادا هاني دخوند
1: بخودي يعني اسبتكيش إنجليزي دو ترسيا و إيلين جيم يعني عادي ونش برق الظانم استم دوان ده ظانم بخوين موجوان حزت كم خوش
2: تجيد الدرسية وعلامة جيجيش تشون
0: فروين تشكن جيد دس بيكر مثلا جبيش يا صالي دي يا شبارها فيني دي
1: چه كن جيد دس بيكر
0: بخوندنا خواه
1: ها خوندنا يعني أبولانا ها
2: اها أري
1: إيصال دس بيكر بو والله منكي شخوننا خوشي حزكر شخوا منكي جي حزكر متخص يعني متخص زوي على متى بكم تام بكم صدش صدي بس قي نصيبي ما ندبو
2: با پروين تتبيششي تبي حطا رجا إيني وسبتي يعني رجا يقو عطلي تشيبون تتخند إجا يعني أبي أولو تعدل رحتياتا نذكر تشاوى تنظيمك دخص دما خودنا بينا خوندني ورحتيا خودر كتنا خوشي
1: يكون مثلا مدخونت مساعدتك شخور ذكر وقت أخوني فراغ وجي بيف دي ستهات مديس تخونت من مراجعتك درناجي مثلا يكون وقت مرتشي ندبو وقتها من ندما أز درناجي ساعد بينجي سباها شاشي سباها جرادو مشخور مراجعتك متكوش بوش بيرا منار
2: دوه دما هاني قشي ده دوه صالة هاني ده بيتر كي آلي كارياتك كي ولو بشتقرياتك دخوندنات ده پروين
1: ده يكو بابي ما
0: پروین جانا طالب دوسته دو تعبه بلکی ولو ده هندره خود ده بیججی ده خلاص لوی سریم چه آنی ازی برا بینم و هاو از یعنی تعبیم چی جاری ولو بطر چه دبو؟
1: مر چه دبو بس چه یعنی اختی گفا گدائی که باوی متشجع اندن از بیتر هلفام سر خود بنیدی چو
0: مالي اي قلت اقوه دار دكي وانا ويبي ببولانا ها صفانا ها دي چد خواز جوار بيجي توكسكي خودي تجربة وسر كفتي غرك چبكن
1: غرك تم بخوين نجد بخوندنا خونك نخرج برك خوندن قيل كي خوشة حرت جدعود إلا خوندن
0: تو خوش مرا بچوك بو مرا ويا زانبه و مرا براول و بدست بخينه حتا قوك يعني مرا بجهبان انجامي باش موبايلاتا هبو
1: موبايل همه نه ای سال دو سال چه بویه برگه میشه گل گرانه جش موبایلی باز خوندن اخوا خرانک میعنی
2: ده فتره از مونان ده تراده هشت موبایل اخوا
1: نه تم بدر بیر نمراد هشتی
0: أوي زاني بو بأراس تشيه وآصح تشيه ويا برنجوان دياوي تشيه قالك سباس عطا تخوش هيفي دكن صالتا قش دي سركفتني دا دار باس با پروين حجي سينان جغن دي جواريا يا قنوتو نه فاصلي بستو بينج آنية دي باورنامين ريفا بريا خسر ديان ريبازين ريفا بريا خسر قالك سباس جارك دن بيروز با
2: قالك سباس پروين

0: امي ايجاج عمودي بري خبدن باجاري دربسيه بمري خندكار كسر كفتي نيزيرك دري بازن ريف بريا خسر ده جانا رمو ياكو نوتو نه فاصل نوتو چار جمع عندي سبات بخير با جانا وقلك بيروز بجبوتا
1: اهلا وسهلا سر
2: بيروز با جانا جانا ايصالو له هناك نتائج درنگ دركتن جي جاكاتا چاوا نتيجا خناسكر تشكر اوكي ليكا تبهيست
1: خودي ام صباحا رابون اول شي رابط كيكي مرفا ندبو قلك ضغط صرابط هابو جافي طالي حكيما قزامت كام جمرشام زقنية دامة قلت اول دركتي وعلامتك باش وازو جاخو ام قريان وما هف حميسكر وام قلكي كيفكر
0: جانا او بخوي خلقي نصاني بقوي انجامين واندر كيفن سري سبهي تشيار بو
1: شيار بو ومبندا رابط بو وما تكر ونتكر رابط مرفا ندبو
0: إجا أف أف أنجامي قوت أبدأس قصيت التوقع ذكرت وين عبستينا
1: متوقعت كر لأنه أزقلكي سرخو تعبيم ومقلكي تخند يعني أزقلكي سرخو تعبيم وأزدخند ناخد جهاتي ومش أوائل عبو
2: أجزاء نقلكي كيم جدتشونا جانا أو جدتشوية كي جان ما دايد أبو
1: أجينا متوقع بوم أف أجاج مهرن بس أنه الرياضيات جمتشونا
2: تتوقع نذكر يعني جوش في مادة تشتكش تهر توقع ذكر جوش تمام بن
0: إجا هجر يك في أنجامة هاني بدست بخينا جانا لازم تشقيسي بخين تشقيسي دخون تشاوا دخون
1: بخودي أزدتشو مدرسة جا أختي أج مدرسة فتقريم يعني خوندنا مقشتي دقيها أنه حف ساعتا حي ساعتا طبعا فراغت أنه متخص راحة تيجي مش خورت خص نافدة وزي سارات بوم خود ناخد كملات حاز قيام في أنجام
0: تحرج لسر نفسها في برنامجي تمشي يعني تقريبا دروجي ده تحفت ساعات تاني دخند وكيد انت استراحة جيت يدستند اف ساعات ان ايه خندني بري امتحاني زيادة تر ندبون
1: بلي زيادة تر دبون وقت امتحاني مقلكي ضغط داسر خوش بوز علامتي تامد امتحانا خود بينم حرس بيزو بري امتحاني زراد بوم از بري ويب تسعة اوان راد بوم قشي شخور دخند قشي دراجان وشوم دبستانا خوم امتحانا خود قدما وعلامتها تامدان
2: جانا وكيد يعني افضغطها زيدا وقت يطير حتيه كان جيبو تشلوبو او شش حط ساعتي تدخندن قش لسر هاف بون
1: سر هاف بون ومختي راح تيجي داخو مش خل حبكي خد ريحة عندو زي صادرات بون خد ناخد كر
2: كي آلي كاريا تتكر بيتر كي بشت قريد داتا
1: يعمل دايكا قلكي آلي كاريا متكرو لو دعمام متكرش اول شي دا يعني
2: موبايلاتا هي تت بكارتاني
1: يعني
2: او شرب
1: متفند من قلكي بكارت اني يعني
0: جانا وكيدن چقي سيگرنگ گوك مال بات وكي مال جو كي جوي خوند كاري هاني رچيكن گو جو كي آرام به بيدنگ به حطاني گو كارب بخينه
1: وقتي متخند ولو جامو خام يعني ولو ضجيج مرتين تكرن امتنش خلق شي تخند مخلص كر وقتي فترة از تعب يمجي حبكي دهات مثلا جم بمرد اشتغلين اشخر يعني ولو تشتكي تكرد مال باخد تاخد مثلا جانا مشخور درتكتن ولوان
2: قال لك سباس ساعتا تخوش جانا جبوغو كس ولو فان علامتي حري بلند بين ويتشبك وقتا
1: برانات بكن انو تشتكي مستحيل تنت بخينو تصرخو بتعبينة تقال علامات بينة وتاكلكي شاطر بجي
0: راستي قال لك سباس جبوتا وبيروز بجاري كدن جانا رمو تمرا بودريا تليفوني جدر بيسيه خوندكارك زيرك كوتا نوتو نه فاصل نوتو چار بدست خستبو ساعتا تقلكي خوش به
1: آتا خوش تير سر تعوه لو سهلا

0: جارك دنا ملوا فجريان جهدارنا عارتا وقت ما داخلياني كرنا بجرامة قريداي خندكارا وبتايبة أو خندكارين إيسر كفتي يك جزء جي على متاجوان نتشوية قد هندري استيديو يدا إيرو مريش خلكين قامش لويا خندكار سازا أحمد ياري بازين حكومة السوري قد سدو حيشتي علامة جد سدو حيشتي آني أو دايكا خب مرن دايكا ويجي مزجين عبدالله هم خيري هاتني صباح بخير با بيروز با
1: صباح تجي بخير تصاغ بي ساتة تخش
0: بيروز با سازا
2: تصاغ بي
1: صباح تبخير با سازا بيروز بجبوتا
2: تجي بخير بي تصاغ بي
1: سازا كامش وينا دست بي بكين او كيليا قوتا انجامي خو ناسكر دا نتيجة خو ناسكر كاش مر قالا وينا بكتا چت كير تا چاوا ناسكر
2: بشي قاكيز متوتر بوم اهلي مجي ملقش صالوني بومرو نشتي بون نوش خورا بومون جا من جمر فكر نتيجة سبشكي بشي متوتر بون مقش مدي والله نتيجة من علامتك قيكي باش آني كامل كيفام قيكي هات وأهلي مجي قيكي كيفاوا هات
1: تدي أو رابطي إيه نتيجة إيه باري داكت تزاني بو قوي سبها نتيجة در كيف
2: أري أري مزاني بو
0: تويشا بيش خاو كرت تخونا كرا أكيد يا تواسق بو سدو حشتي سدو حشتي
2: زواسق بو
0: جا سازا تبخيري هاتيه
1: تصابي
0: تاچي كردوه كيليه دي كيف عديو بافج خونده كارز بقي بيتر
1: ما مستا اول شيز قلكي ترسيام اول يك از مبهيست انو نتائج در كتنا مراشتبو موبايلي ومراشتبو بطاقاوي امتحاني فمن الرقمي دناري ومن الموبايلي دناري نتيجة در كتبو بس معلمتا يندي اج توتري حيا لو كيم قوتم قمام ساز تام آنية فالحمد لله قلكي كيف عم هات قريان براستي مع انه علامتها هي متوقع بو لان وقتها مش امتحاني فت قريان مجير تصلحانت بستازي خور تصلحانت يعني علامتها وينا وك قوت ولو هات الحمد لله فقلكي ام كيف خشبون بعلامتها وي ومتوقع بو الحمد لله يقول خندنا وي وتعباي بو
3: سازا جاتا قالا خوندنا تدك كاتشي جمر بيش تتشاوا دخون چن ساعت تتشاوا برنامجي خونا الزمان دبو حطاني قود اف علامتا هاني آني
2: اول شي بداية صالي ايما ما ناو خوننا زيدا تكر يعني ما درز بدرز تخوندن بستازيخ خوننا زيدا من تخون يعني ما عادي تخوند بس هر بهن نيزيك امتحاني دبو خوننا عدد ساعتي مقلق دبو مزيدا تخوند تكامجي هبو روتين عم جي هبو مجاري صبها زود رابو مسجم دوراتي خا زفدقاريام هنكي مستراحات كر إذا زبلشي مدخوند كنك استعابين بيكون مستراحات كر أو استراحة من جاري مشهور درس ماند أو جاناجي موبايل دراشت متواصلي بهفالي خرد كر وإذا خا إذا بشتيكي مدرازة
1: تش كنكي دي دست بخوند ناصفين هاكر بو سازة يصال بو ياش صالة بري وكي دورات يعني قابا كنت دا سبيكر شو كان جيدة
2: صالة 2025 بداء تالياوي تقريبا هيفا نها وادرة نوبل الشيم دورات خا
0: يعني بيشيا صالير جاسازا رولا مالي چه هي مثلا دورا مال باتي يا هدوئي يا ديو باف چي حطا قولو افخن دكار سر كفتي
1: ما مستا اكيد دورا بافو دي قلك هيا جوي مالي اكيد تأثير الزارو كاتكي يعني وقتا بافو دي مهتم بن بخوندني بعلم اكيد زارو كي واجي وسرفيري بمشن ما قلك جير جو امنانت دوراتي جير لازم مفكرن هدوء هبو المالي ضجت النبو اكيد مناسبات وضاوت وافتشتي ولو نتشو يعني امتشون او ناندهات أريكاري ما بيركر يعني درسك سؤالك جير لازم با ما أريكاري بيركر يعني وأكيد أكيد جهودي ويبون يعني أغلبه جهودي ويبون يعني حافظ الجموي هبو وقت بي أو رغبا ويبو إنه بخويني كيف عايش خوندني ردهات جهودي ما هبون أكيد إيه مدرسين هبون بس بالعموم جهودي ويبو يعني
0: تي وبابي ويحردو از باورتكم عند زيارن دورا فيجي هي مثلا دي وبابي خندك خندفان يعني بلكي ضغطك زيادة كن
1: بحكم انه اكيد بتشكي اما حريصا بلكي بيتر بحكم انه خندنا مجي كاري ما حرصتي ده هي دقتي ده هي فافتش اكيد عكسي سر تربيه زاروكي مجي يعني انها اكثر مواد زاروكي مهتمام بيتكن مواد منا رياضيات فيزياء كيمياء يعني دوا مواد دخرتن بحكم انه خندنا ما يعني او بلكي لانه ام اهتمامي بفاما دات كان از نظام سبب شيء بس تاثيرك قالك يجي
3: جاسازا غافا جو هقدر كتنك وهبا جواتك وهبا وبري خدا بدا وتكي وتشوا سازا البرد خص انه اتا تشينابت ان هاوري خندنا تهيه
1: سازا متجاوب وجبي آلي ده يعني مجرد قمام تصفين هاي الشهادة اشترنا لازم دعوات مناسبات كنجي تخلص كرب خير تهري متجاوب بو يعني ت معنى على الجموينان بو
0: مل سازا تقول وقتات درنت كات وقتات روجي خوكش دخوندني ده درباز دي كرت ندخص جانا جي مثلا عاجزي بتارتشيند بوتنات قو والله كاف سلام كش حرمي واز حرتشتي محروم
2: لا والله لأنه رغبة من أزب خوينم يعني فكوختا مرور رغباي هي يعني أكيد مرور تشتيلو نابيجي
3: إكان هاج مر بيج مال باتي ولو ضغط التتكش بوت بخوين جاته وبابيته
2: لا ضغط من نتكرن لأنه مديتن أنه متخوند فأنه حرتم متخوند فأهلي من أبدا ضغط من نتكرن
3: تتشاوى ديت مال باتا تقالي كارياتت كيقو جوكي خوندني أني مناسب وهذا إجبوته تشيكل مالي
2: مال باتم جيكي آري مكرين يعني قوم تشتك فيم نتكر أزهات مجمع مثلا درزك آري جمر شرحة عندن يعني وجمر غرفك خصان دبو إنه بعيدا عن الضجة يعني وجم راحة هبو هدوء هبو
0: سعزة تدقشي دي تام آني اللي ما دانا هبو انت تيد زحمتي ديت
2: أري والله ما دا عربي مو ما هو زحمتي ديت
0: وقتها تشوف حسيه وتدركات تخمين كرت التام بيجي
2: ازهاتم بدقريا مالي مش جواب ياخد اكديم ومديتن حمو تام
3: جاسازا تشغيسي قرنقو قو مالبات لسر فان اف اف كي مانيه ويخون دكاري دماداكي دكار بكي ولسر وينا بشغل يعني بك سازا دبيجنها دبيجي ايما اج عربي الترسيان وتشغيسي آلي كاريا ويناكر حطاني قو جفي مادي جينا ترسوهم على متى تام تدبينا
1: صراحة سازا بتشكي بعربي يعني أزانم إنه بتشكي كمانية ويناد عربي دهبون يعني فتشتي مساعدة بيركر ما مستوي أنسي خولة براستي جوار بوار بلشي من الصفر وأسسان تخشك درس دانوا متابع ببوارة بس أمجي المالي بالمقابل أم متابع بمبيرة يعني تف ما مستوينا درس داي مجي بيرة تخند جبو خور التربية لأنه مزاني بو أنه تشكي كيمانيك هي يعني فدفابو أم في كيمانية تجاوزكن فدفابو جهودي ما مكسف با بشكي فد عربي دا بشكي ما زحمت بون ديد بس الحمد لله علمتها تام آني
0: قالك سباس ساعتا وخوش لساز است خوازم تجمر بجل تالي يعني يكوي چاوا علامات هم بيني وك خوندكار هگر بدب بر چاوي خوا براوي بيني يعني تشتن دين خوستن حطا قو بيف راب حطا في علامات هم بدست بخينه
2: بخوا لازم انو خوشكاي بخونه انو هدفي واقف خوندنا يعني ولازم درس بدرس بخوينن ابدا تراكم يسر خوشينك غايب نبن ابدا و
3: سازات تبن هوا تجمر تشتاقو تقوست خوازم ببن فلان تشت بس قو أز بكالوريا خلاص كم تجداني بيشيا تعبي خو هدف تجبوينا حتى أنها دخوينا
2: أزازم ببن دكتورة نسائية لأنه خالتي كام دكتورة نسائية زغم ببن مكوي
3: تبيت تقل لك بخوينا ها
2: زيدة
3: زيدة
0: بيها وجولو زيدة تر جا سازا هاگر تو تخوازه تشکیل تالیه بیش وک دایک کسی گو آناد مالی وانده مقبلن هاگر نه بیا با کلور یا با وک دیو باف گرک چو بکن حتا خونده کار سر کفتی با
1: از اوشی سپاس یاوت کم و مشارکه ما کرد فرحامه دا ساعتا و گل کی خوش ج اهلارا از دبیجم از دبی استثمارا و برد زاروکی و دبی لانو الاستثمار الافضل زاروکی یکینا هایا وش زاروکی و هبی مغریات گلکن جوی دروا نباشا گلکی هایا وش زاروکی و هبی متابع بن بوارا نعلا صعید دیراسی تنه حتا هفالی و یعنی تشتی فیدل سازا کر انو کچکی هفالی و گل کی باش بون یعنی هفالی زاروکی خوب نقینن استاذ زاروکی خوب نقینن تواصلی بزاروکی خور بکن دوری وانا کفن سپاسی آوات کم جارک دن
0: ساعت خوش گلک سپاس سازا احمد خونده کارک یه ری بازین حکومت سوریه دستدو حشتی دستدو حشتی آنی بو بمره و دایی کهوی مزگین عبدالله گلک سپاس ساعت خوش
1: سپاس جواره جی سپاس جواره جی ساعت خوش
0: سلام

0: جارك دن عملو فجريان جهدارين أرتا بمرة يخون دكارك دني زيرك وين على متى تام د صفينا هذا أني ربازي حكومتي سما خضر وديا وينا مها محمود بخير هاتنا وحد واجد كنو بيروز بجبوت سما
1: صعب الحمد لله
2: بيروز با سما بيروز با جوا سما
3: صعب خد جورا زيبة سرز ليد فوا قناة أرتا وساعتها وخوش اشكرا قناة ارتاتكم
2: سرچاوام قالكي كيف خوشن بوا وهاتنا واو به علامته اي ساما ساما دسدو حيشتي دسدو حيشتي وقتا قوتا ناسكر نتيجة خوتا شكر
1: كيف هم قالكي هات
0: كاش مر بحساوي كيليا قوتا ناسكر او دقا قوتا نتيجة خو ناسكر تشتكر لوش مر خوشك بحساوي نابك
1: كيف هم هات و
2: وكيف هاي هات هو
0: وأكيد كيف هات قال لك يجي هاتي كبر قجات جمر بحسابينا بك وشاوات كل
3: ساعات حشني نتائج دركتن أمراضابون كتكامل المركزي بو ويع المدام شقق قماما فسامة تام أني كيف هم بقول كي هات حتى الزقريام الز كت سامة رازابو متشوبان كري ماما بعد متى تتام أني أوج قماما متوقع عند على متى ملوبو أوج قريا والحمد لله كيف هم بقول كي هات ومبسوط بعلمة أخو سامة
2: نا أخو سامة نتعبي
0: بأز
2: نانا أو نتعجنا در كتن در نكت خودوا لهاد بروي
3: ري ري تخودوا بهم مقف مزقني داي كيف يقل لك إيهات أري والله
2: تتوقع ذكرها في نتيجات تابي سامة
1: الحمد لله متوقع ذكر
0: قلت شو قيسي تخون تحطاق وتتوقع ذكر تبي نتيجات تام جي تام بينا كاش مربح ساوي نابك
1: مرسى خلاص كر وهابيني بلشين دورات إخوة ومدرس درس خان تراكمات شنيت كرن وحرب حسن خلاص كر نمازجي وزاري ستحل عندن ووقت فراغ مش خبش كراش تليفوني ومدرس سماند
2: تليفوناتا هي
1: نارش اجا خوا
2: اتا تنو
3: تليفونا يتنو بس امي بداي مجموعات اخوة ودروس اخوة ستابع عندن انو تليفون از ضد تليفوني بانو بزارو كاربن لان وقتي وا تضيع بي بس حري تليفون بدايج بمجموعاته ودروسي قم متابعه بك
0: جا ساما تشقيسي الي كارياوي نادكر هون وك مال بات حطاني جو ساما كيافي نتيجه هاني
3: هذه ما جوجت هي المالي وغرفه الحالي ويبو وحتاج مدهات يعني ما زيارات المالي ما ممنوع بون يعني لا ودرت كتب وحتى فتره اخيره حد ما هي اخيره ما زيارات مالي ما كيم تكرن ما تقول بس هما خلاص بزيارات امتحان خلاص بكين قنهات أهل وسهلا والحمد لله وما ضجل ما تنبه هدوء هبو راحة نفسية مداية غرفة الحال بو
2: تجي ما مستي ما مستار رياضة ليد سلكي تعليمي دولو تدبين مثلا قدي وباف بيت الرولة وان هي هجرت سلكي تعليمي ده بنيان بيت الخندنا وان باش بيان خندا وان بن
3: طبعا تفي متابعش أهل هبو ودعم وابكم سعادة وابك يعني هاولو
0: ساما تقريبا انت كم ساعه تدرجي الدخنت وتميت السر يعني برنامجك محدد مشي
1: لا والله مثلا حسب دروسك وقال لك دخنت ومتواصل وقات فراغ مش قادر اسمع
0: تجوان خوند كارينغ وكيف وان خوندنا سبهر يا ايفاري ساما
1: ايفاري
2: او رسم جي خياي هوايتك لك خوندنا تا ساما تج يعني تشدر السمين بيتر
1: اس شو شخصيه الرسمين ومناظر طبيعية تشتغلوا
3: رسوماتي انا قلت كي خش كنا خص كام خور اني باي انه مني بيش وكرا يعني رسام جي وقتي فراغي خويا يعني شو غرفه جنبي مكو كادر كيف شخور السلاح روسي دقونا ما بعد شخور برسم من وقتي فراغي وي شخور رسم
0: تيج مر صورت بشين ما
3: از صورت از بشين سرچا با
2: ساما يكش خوندني هر الرسم ولو تعاجز ندبو مثلا
1: نو
2: يا رسم بهنا تدر تخص ده كم ساعه متواصل دخنت
1: شغلي 17 ساعة
2: بس مون 17 ساعة
1: بأولى دوي بس أخيرا ينقل كي تخوند
2: يعني مثلا بري امتحانة بدما هذا تقيسي تخوند كم ساعة تخوند
1: شغلي ده يا عزيز شكرا
0: تسبها ساعات شو رغد بوش بوخوندنا أخوة ساما
1: ساعة 6
2: جا ساما أو راد بو يا طبعا يتكري
3: لا والله أو راد بو بس تقول ماما جريج برع ساعات بينج عيار بك وزيرام سرخوا خوندنا هنا أكتر شي سبها يعني تخوند بيتر معلومات كتسري طالب ده
0: ساما تفيقو تد موادي خوكشة علامتها تام آنية ولو ما دنهبون قوت جيت ترسيان بيترتا أو ما تدخون ترسيان قوت علامتها تام تدنينة
1: فرنسي مش كيم صوبة تديد
0: تتشاوى خوتي تخورت كر حطاني قلت أف علامة تيجي آني بيقول يعني حتى أجزائج علامة تيجي هرن تتشقيسي تخون فرنسي
1: فرنسي
2: بلكي فرنسي نما حسوبنا نما حسوبة أو تسدو حشتيش خلافي فرنسي اللي علامتي ما ديدن إيتا تجينا الترسية
0: جا ساما وتشقيسي آلي كارياوي تكرت قو أف نقصاويني قد ما داد هبه ون وين نقصا هاني كيم بكنياهون راجيني قو حطاني قد ما المادي خوك اشتكا تام بينا
3: يبخدين نقصا شكتكا خواسق بوم إنو علامتي ناوي درياضيات باش بين يعني مش يجب واسق بون إنو بيدكشا تام بينا ونو بور خندنا أي مدي يعني بمتابعة مد كربابي اجتاز انجليزي بو انجليزي قلقي جهاتي بو أو بش كد اجتماعات ولو ترسها بو
0: خياي دي مادي حفظي دي بلكي
3: بلكي بس موادي علمي ما شاء الله قلقي جهاتي بو ساما
2: ساما چد بالاوي دي سباروجي بخينة چتك هاي داي بيش يا أخوة مستقبلا تتخوازي تبي بيش
1: أس تخواز منك تورا جلدية
2: آه اختصاصي حدان دي
0: اختصاصة
2: جانا دي هيفي دكن أولو أفخستك عطب جيبي ترس تسرت تني بسايا خدي قلك سباس جبوة وجبوة هاتناوة ساعتا وخش بيروز بجارك دن ساما خضر و جاوي مها محمود
3: ساعتا وخش سباسيا قناة أرتاتكم أسخواز مستعد كيبيجم
2: كرم
3: مركزة يمان قلت دعمه واكرن كادري تدريسي از شكرا لشهادكم وبالاخص استاذ خوشناف دعم دا طلابه كشا دعم نفسي ومعنوي داونا ودي ساعتها وخش و
2: ساعتها وخش ساعتها خن خن دكاره خوش وساعتها ما مستي وان تبدا تشكسي قبو دستكي الي كار دي وباف دسر كفتنا بان خد دكاره دا كو ايروج هجمارك باش لباجاري دفري براستي على ميا تام بدس خستني ساعتها وخش
0: قلك سباس جبوه
3: ساعتها وخش

0: تو خوش بولو خلك عما بسركفتني قري دايبو داقرتي بو قال لك سباسج بو وقه دارين آرتا قال لك سباسج بو هفالي ما وجبو ميفاني قو إيرو تفلي مبون ساعتا وتفدا خوش محمد صالح نبيل سفوك ساعتا تجي خوش هفكارا من سيدانا أو بمربوم أجي دلدا يوسف بوربوم بخاطري وا
1: قال لك سباس دلدا سباسج بو تشكسي حطاني فيكي اليل مقه داري كر حطاني خلك أسبة هم بمين دخير وخشي ده

هو جاركي ورا خونا من دركفاش قيد زنجيري خزي راس بن خون خيال عفدالم بؤته سيري.

ده مجاغنا خوش بنا قهداري مال سربيلا نوتونا هالنقطة بينج استديو عرتاج باجاري عامودي واس دورين علي بورما أفجي ده مجميرا منه ده مجميرا بيشكي شكرنا برنامه يا راديو زينه.

مالباتا هر زاروكي خردگوتن دما كوم بسركبني وبزوجينن بر موسم وإيصالنا موسم باش هاتي ونفاتورة هاتنا داين والله شبابا خوش داندن وبسركتن قداري ما بشتي بيستراني بمجارك سركتن بخوش

0: قدر ما ادك دخوا وتتشبتشينا تاوي هلينا قالك خوش السركفتن دما كوتي بتاعما هاجر بشتي جيربون وستاندنا كي وجهاتي بونا كي ورا حزكم داس بكي بيروس بكم مش حمو خان دكاري ما دي بولا نهيدا كو سركفتن قالك مظن بداس خستنا افانا تاني بلانا رستي جوانا بتانا سري خوشي هيجايكم رو بربسكنا ايجا تايبت ميفانا منيا ايرو بليا تمام اني على ما تام اني دمن هاجر ببريا خوستر دا بشتي وستاندنا كزيدا بمريا ميفانا من يا جهاتي وجير خندكار كنداف سليمان جا عمود يا طيبات جو قندي سنجقة سعدون دما تخش با كنداف و بيروز بابوتا جاني
1: سلاو ريز اشتو همو تماشبان عن ري دس بيك دس باسيا قنالة ارتا افنجكم كو ايرو از رسر بي قنالة بزمان خوية كردين آخذم اشخوا از يلكي كيف خوشم و سر بلندم كو ايرو روج سر بي قنالة و كردين آخذم و اشخوا از بسر كفتنا أخوة لهمو جيهاني بيروزكم لحر داكك شهيدا بيروزكم لحر زاروكك بيروزكم و سباسيا بدكم
0: مأمل خوشي بيروزكم قلق سباس بوتا كتا جيرو جيهاتي هر بجي بوتا كندا بيروز ودوبارة بوتا راسي بليك جيه سر بلندية جيه شهنازية إجا كابل أجوه داس بيبكم كندا هسي تتشاوى بودماتا بلايا أخوة ناسكر
1: هسته همه از تور سر بلند بوم شخوش دست بکر نمزانی بکوه پلی آموه تمام ده لیدی ساجی پر از تور کف خوش بگاوه کم پلی آخو دید
0: باشه پلی آتب طابت من هاجر و بری آخو سر بو هر صفا ده ها و یازده و بکلوری عبدزک هفدو ده حمو انجام دده ته تا چاوه وی پلی آنی سر راوی چی بو پشت وی سر کفتنا کتب دست خستی
1: سراوی زمانه لگاوا کو مروف زمان خو با اخو و هر مسر کتیبه لگاوا کو زمان خو نا اخو و تنب
0: تو شکنگ زمان کوردی دو خوینه
1: از ج اف دو ده سال
0: ده سال اها یعنی نش دست پک دما در باسی دبستانه ابو پشت ده سالان تو در باسی زمان کوردی بویدی اوکی من هاج
1: الصفان ها مانا
0: اها تنها صفا نهاية اري درستة لهنا بيشيات اقلك جماية كنداف راستي چه آلي كارياتا كردنگ دايكاتا جيل كالكاتاتي قلك خوندكار حسكم بزانو بن سركفتن انجامي وي خوش لي تعبا وي وريا وي دو دريجة كي آلي كارياتا كر كي بو بال پشت بوتا دايكاتا بو مالبات بو ماموستين تبون
1: مالبات هم بجيب مر آلي كار بو و مامستين مجي يعني قاباكو مامستين مروم قاطب مرو هر دم تيزر كفتير وشخوا مالبات يدورك قلك سركتي رتليزة
0: قلك باشا سلافي من بو دايكاتا و بو حال كسك راستيجي لسر خوندكاري خود سكرنا وان هاندان دكي تشجعينك و بخوينين تتوقع دكرتو بلايا تام بينا يا تمام بكو تشتاك اشتاكين ببا
1: نا اتوقع ان اذكر كنت شكل ممكن دبيش برمزاني بوزي تامي
0: اها تنازكرتي علامات تام بينا باشا من هاجر ببريا خوص

جكرد وكردستان بوقا مشلو باجار افيني باجار رنگ ورنگ هركس حم بيسكريه قدار ما سبا بيستي هيفيه بيستي مهيه سبا قامشلو سات صاليا خو تمام دكه قامشلو باجار كوراستي جي تشيروكا خو بسات صاليا خو ري لدنا باوي دا قالك خلقان جبك هاتين جور بجور جقالك زمان وچاند اولو مذهب عندنا واخد حواندي جكردان تا سريانن بارمن وعربان و هريك جوانا جي راستي جي دمغيه كي خو بصمه كي خو چيرو كبير انين كخول قامشلو هشتيه باجار قامشلو چندين جور بجوره جداهيه ك زماني وچاندي ته دهي لافانا حموجي نفش بنفش مزمبونه خونو چيرو كن خل قامشلو هشتنا صد سال در باز دبه قامشلو هينا جي دبيرا خل كي خدا مايه ججعدي وان جمال وان وجك سوكاري وان و صد ساليا قامشلو بيروز به لهركسه كل قامشلو ماي هركسه كي كو افينا قامشلو ددلي وي دهي بفي بونيه بفي هلكفتني جي ديارك تايبت جبادين انهاتي جدنگ بادين انججادر زاخوري بمسترانا قامشلو بو راديو ارتا ام قدار بكن.

قدر ما خلاك ما يا إيرو دا قرتي يا شحنازي وخشي بدلي منه هبي دارم بدلي وبا جقا مشلو كارنجين كوسات صاليا خوة تمام دبا بربروجة كديتر يا جيهاني وروجة كيكو راستي جا محمو جي روجانة دي جيانا مدى درباز دبا إيرو روجة جيهاني يا فوتوغرافية يا تصويرية يا روجة كيكو أم حمو جي بوان سورتين كو دكارن كيليين ما وبير آنين ما زندي بهيلن هر چندي ساسر درباز دبا إيرو جي بفيبونة يا راستي جمي بري خبدن شاما باي تخت ومربة فوتوغرافر ایناس القدی بهتر می بزانبن جنا کودکار تصویر جهواتی بر بکاره کی کوتی به دبار خویا رو جانبکه و مربن پشتیوینا بری به زمان عربی به.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا من جديد. رجعنا لكم اليوم رح نحكي عن مناسبة مميزة وهو اليوم العالمي للتصوير، اليوم اللي عم نحتفل فيه بالصور وقدرتها أنه هي تحفظ الذكريات واللحظات مهما مر علي السنين. فالموضوع منه فقط أن بدك تكبس زر أنت، لا، الموضوع هو عبارة عن صورة واحدة لكن بتحكي قصة كاملة. معي حاليا من الشام البنت المصورة المحترفة إيناس القدة. أهلا وسهلا فيك إيناس.
1: يا هلا، أهلا وسهلا فيكم بحضرتكم.
0: كل الشكر، يسعد أوقاتك إيناس. أنت طبعا تجاوزتينا شوي، نحن التصوير عشق عند الصبايا لكن أنت داخلة على احترافية بعيدا عن الهواة أمثالنا. فبالبداية حكي لي إيناس، كيف بلشتي بالتصوير وشو اللي خلاكي تحبيه؟
1: أول شغلة يسعد صباحكم. تاني شغلة بالنسبة للتصوير، هو هواية عندي ياها أنا من زمان كتير. بس الشيء اللي خلاني فوت بهذا المجال أني أنا بهتم بكتير بالتفاصيل، كتير بهمني اللحظات المميزة، كتير بتعني لي. كان هذا الشيء هواية عندي أني أنا وثقه دوما، يعني حتى أنا برات شغلي دوما أنا بهتم بهاي التفاصيل وهالقصص وبركض على توثيقها.
0: يعني الكاميرا دائما هي بحضنك ودائما أنت عم تصوري حواليك؟
1: هلا مو شرط الكاميرا، ممكن بجوالي ممكن، بس انا ما بخلي ولا اي لحظه حوالي ان كان القريب او بعيد انها تروح من دون ما اوثقها.
0: طبعا ايناس انت حاليا بتركزي على تصوير الاعراس، فالاعراس غير طبعا تصوير اليومي سواء كان بالشارع أكيد. او باليوم العادي، فاحكي لي شوي عن فكره انه انت تصوري الاعراس، لانه عن جد شوي بيكون الموضوع حساس وتوتر، في عندك عرسان يوم مميز ما بيتكرر، فكتصوير الاعراس من وين جتك هالفكره؟
1: هلا أول شيء أنا كنت بحفلة لحدا من قرايبيني وشفت مصورة وعم تصور ولفت نظري كتير إنه عم تهتم بالتفاصيل الصغيرة، لهيك من يومها قررت إني أعمل كورسات، وكنت أنا بتركيا ففتت على معهد اسمه أمرا بتركيا وعملت كورسات هنيك وبلشت أتدرب عندهم. بعد منها التزمت مع مصورة أعراس وأطلع معه، دربت على التصوير أكتر، بعد منها اشتريت كاميرا وبلشت فتت بالمجال.
0: أنت بتحبي أكتر شو تصوري بالعرس؟ الدخولية، الكيك، السلو، شو بتحبي أكتر؟
1: هلأ بحس أنا أحلى لحظة اللي هي بهتم فيها كتير هي الفيرست لوك اللي أول نظرة من العروس.
0: إيناس؟
1: لقطات السلو.
0: إيناس حبيبتي دقيقة، أنا الموضوع بيهمني بالصوت. أنا الموضوع بيهمني فرح أرجع أنا للسؤال، لأنه الإنترنت ضاع والقطع الصوتي. يعني أنت قدتي لحظة العروس عم تطلع على العريس، هيك أنا فهمت منك؟
1: الفيرست لوك يلي هي أول ما بيشوف العريس والعروس، هي يعني أهم لحظة يلي بيشوفها بالبدلة بالميك أوب بالشعر، فهي أهم لحظة نحن نركض أول شيء نوثقها.
0: وتوثقي الدموع اللي عم تنزل من عيون العرسان كمان.
1: أيوة تماما. فهذا أنا أكثر شيء أنا بحبه وكتير بيعني لي.
0: عن جد لحظة كتير استثنائية. هي بتحب الصور العفوية أنتي ولا الصور المرتبة اللي لازم تشتغلي عليها أكتر؟
1: هلأ طبعا العفوية أحلى لأنه بتكون ضحكة أحلى، عيون عم تلمع، بس إجباري عنا لازم نأخذ صور ثابتة، يعني ما فينا نأخذ الحفلة كلها بلقطات عفوية.
0: يعني بين البينين معناته. إيناس نحن من الناس أطلع. وأنا كمان من الناس اللي دائما بتلبق قدام الكاميرا، ماني مرتاحة، فكيف بتهيئ الجو مثلا، كيف بتخلي الناس هيك بيكونوا مرتاحين أكتر قدام الكاميرا حتى بيبينوا أجمل بالكاميرا؟ أنه الإنسان متوتر حتى الملامح بتطلع بالصورة هيك طبعاً. سبحان الله، يعني ما بتكون حلوة، ما تطلع عفوية وحلوة كتير.
1: هلا انا بحاول قد ما بقدر خفف الستريس تبع العرسان، وبحكي معهم بصير بالبدايه بخليهم يشوفوا كل لقطه اللي انا عم صورها. العروس بس شافت اول صوره ثاني صوره عجبتها، خلص هون بتلاقيها انه ارتاحت وصارت تضحك من قلبها
0: وبتفوق.
1: خلص انا واثقه فيك على العميان، عرفتي يعني هي لو شايفه شغلي انستغرام ولو شايفك عن طريق رفيقتها، هي بدها تشوف حالها. شافت حالها بالكاميرا، عجبها الصور، بتلاقيها فورا انه عطتني هيك ضحكه حلوه انه انا واثقه وكملي، وتلاقيها اندمجت معي مباشره.
0: شو اكثر موقف ظريف مر معك او شيء يوم كنتي بالتصوير وصار معك موقف وضل هيك ببالك حتى الوقت الحالي بشكل خاص بالاعراس؟
1: للأمانة ما كنت بحفلة والعريس كان مصور، أنا ما لي عارفة أنه العريس مصور، ففورا أجا أخذ مني الكاميرا قال أنا بصور، بلش يصور العروس، أنا انصدمت أنه ما لي عارفة أنه العريس مصور، ومثل أنه أنا بدي وثق أجمل لحظات لعروستي بإيدي. فكان هذا الشيء يعني فاجأني وبنفس الوقت كان لذيذ.
0: في عرسان عن جد هيك بيحبوا هداك اليوم بيكون مميز بالنسبة لألن، عندك أي صورة مميزة هيك من تصويرك بتحسي أنه هي أقرب إلى قلبك؟
1: هلا في صور اللي هيك بحسها كتير لذيذة، مثلا صورة العري الأب أبو العروس مع العروس،
0: الكبار بالعمر يعني.
1: يعني هدول أكتر الشيء كتير هيك بيهتم فيهم.
0: إيناس، طبعا التصوير عالم هو، وكل يوم عم يتطور مع كل هالتطورات اللي عم تصير، سواء كان على مستوى الكاميرا أو اللقطات أو حتى البوست اللي أنت مثلا عم تاخدي فيها كوضعية. فأنت كمصورة كيف بتحاولي دائما تواكبي أي جديد عم يطلع على الساحة؟
1: هلا أنا كتير بهتم بإني شوف الترندات كتير، يعني أنا وقتي أغلبه بتابع صفحات كتير من برات البلد ومن أجانب عرب أتراك، يعني بكل كل الصفحات أنا بكون متابعتها، وكل شيء جديد أول بأول نحن بنحاول نوثقه وما بنخلي الشيء يكون مستمر أو ممل، أو مثلا نفس الصورة، أو لا دوما بنحط شيء جديد نحن بحسابنا لحتى يكون مواكبين العصر يعني.
0: طيب شو يعني لإلك اليوم هو اليوم العالمي للتصوير، وأنتي كمصورة شو بتحبي توصلي من خلاله للناس اللي عم يحبوا التصوير وجمال التصوير نفسه بتوثيق اللحظات والذكريات الموجودة؟
1: هلا أنا بحب أقول يعني إنه هو تصوير ما له كبسة زر وخلص مثل ما كل الناس مفكرة. التصوير هو توثيق أجمل اللحظات الحلوة وأهمها واللي ما بتتكرر. والتصوير مو بس إنه أنا أخذت مصاري، لا، تصوير إنه في مشاعر حلوة، في فرح، في زعل.
0: الناس في كتير صبايا مثلك كمان اليوم عم يروحوا بيصوروا أعراس بشكل خاص بالشام.
1: شلون؟
0: عم أقول في كتير صبايا مثلك كمان عم بتشوفي على الساحة صبايا عم ينزلوا عم يصوروا أعراس أو مناسبات أعياد ميلاد، يعني
1: صح.
0: في إقبال هيك؟
1: في صبايا كتير حغاوين، وأنا يعني جدا عندي صبايا بيدربوا عندي والحمد لله بفضل الله، يعني في هيك شباب إن شاء الله قادر إنه يهتم بكل شيء، يعني بتوثيق لحظاته وهالقصص هاي.
0: يعطيك العافية إيناس، ونحن بنفتخر بصبايا والبنات مثلك لما بيدخلوا كل المجالات وبيبدعوا فيها.
1: الله
0: يعطيك العافية
1: يخليها.
0: وبالتوفيق إن شاء الله إيناس القدم من الشام، كنتي معي المصورة المحترفة رح أقول اللي عم تصور الأعراس وتوثق أهم وأجمل اللحظات. يعطيك العافية.

0: وانا قداري ماش دوفا تايرو براستي جي باجاري قامش لو حمو باجارين جزيرة رجوفاي كردستاني با كيف خوشة هر بيارين آقرين هر بفتاشيان راستي جي عزماني قامش لوش دوفا حيا درنجيا شوي رونيتي دا بسر كفتنا كتشو خورتين ما كو يكمين قناغ خندني برخو خلاص كريرا فانهي بداوي كرن با انجامين كو راستي جي سليما بروان بلند با إجار أفسر كفتن تي بشتي هيا ما چند سالان جو استاندني هر بلايك كوب دس خستنه راستي جي جبرخو فن نهاتیه لب جیربون جهاتی بونو بر دوامی آخوندنی گهانه و انجام جهر گفکجی بهتر و نیازی کی انجام و ارمان جوان دکه پیروز به دوباره اج حمو خندکار ارما تایبت پشتی وسترانی میبری خوبدن باجاری قامشلو و ابمره به خندکار از سرکفتی هیوی عثمان که پرانی آخوش راستی جی پلیک گلکی بلند و برز آنیه دستدو هفته جی منهاجی حکومت سوری بدست خستیه هفکار مند بجی خندکار نها حاضره بریات تلفوني بمرم يكسر باري خبدنا وي هذي دمات خوش با وبيروز بابوتا اف بلايا جالكي بلند
1: اهلا وسهلا وتصاق بربي
0: جالك سباس بوتا راستي جي ام جالكي كيف خوش دبني هذي جدو حياة ايروفا تجيش قامش لو اج قامش لو تيما سركار جدو فا قامش لو بيروز باهيا سركفتنا عودك ايجاب لا ام جوي داس بيبكين راستي جي آلي كاريا و تشبوك و انقهان و انجامي و فيت سركفتني دمن هاجي حكومة سوريفا
1: بخديش حيث معلوماتها يعني فرقتنا وجه منهاج السوري ومنهاج إدارة يعني شغي لغتي بس وجه أولي دائما منهاج السوري تخوند وابتشتي هاني كر أنز قلكي متميز بم وأز منهاجي خوفين بكم
0: باشا قلك أز دخوازن بزانو بين راسي جتابات خوند كارين كوبلكي إيصال بدس نخسن أو بلايين زيدا يانجي كوهينا حاضر يا خوش بوي صالين بيش باري خودكن تاچوا دكاري بو دم أخوري خستن بك نافا خوندني دا أروجين ديتر تلفونن مال باطن هفالن چونو هاتنه ایسال گلک فستیوال جیهابون او چکر؟
1: بخواده مش خود جدول یومی چید کر یعنی مواد علمی سباحت خوند و ادبی ایواردی تخوند و
0: تدابش کرو بوقتا خود تقسمان دبو هورتا علمی و ادبی ده باشه ماده هری زده خوش تجی حزدکه کی جامبو؟
1: بخدي مواد علمية مقلك حجيت كده بالأخص مادة إنجليزي يعني مراحل امتدائية مش كل دولة مواد إنجليزي بكربو.
0: وأهري زحمات شبو هذي؟
1: بخدي أهري زحمات رياضيات بو فهم وتدريب قلك يجي لازم.
0: أري ماتماتيك بيركاري راستي الزحمات هناك يقولك خوندكار جهاتي بزيرك بمتابعة بك باش جمرة ويا كيجي بيجا صفتها هاري زيدا قالك با خوندكار هبكو بسر بكيفة نها قالك اس دخوين الراستي لبلاي بدس ناخينن تقيسي دما خود دنا خوان دنا خود جي لدما كو انجام دردك بنا القوري تعباوانا إيجار أو صفت شي راستيكو أو خوندكار لسرخو بسكن وانجام عن داوي قزنج بك القوري تعباخوا
1: لازم إنه طالب ناجح ومتميز يعني إصرار ومتابعة الجميع هذا درس خو ناجي حياة سبا وتراكم خرتينك لأنه حياة صالحة ببين إنه نكار من هاجش خلاص كيف وين برأي عم إنه تنظيم إنه يعني تنظيمة وأكيد لازم
0: تنظيمة واخد روج بروج بخينا يعني باشا كي آلي كاريا تكر هريزة دا هيفي طيبات أم بحثة من هاجي حكومة سوريا دكن دبستان إيصال نبون إش صرصالو بيدا هنك يولو روشا ماجي نباش بو آلي كاريا وكي بو كراسي وفاب ليان زيدا مزن وزيدا بلند بينش باركو نتتاني قلق خوندكاري سركفتي دركتن
1: خودي أهلي ما وأساتذة مقلكي قلكي مساعدة مركرن ويعني جمرت قوتن إنه عادي سقطة ما بتهي وتشبينا بينا
0: يعني ما البعض باوري دا بونتا كنت تشو انجام بدس بخين او بتارا نقازني وانو ينبا باشا تشوها دخون دي نها ازوي جيبيج مصفه هنا هي هالي زيدا ما يقدا تاني بيش ياخو ما تقوم بسماعين ايتا كتا تسمع عن راسي كيولو قاف وقاف لبندات ابو
1: بخودي بابي ما قلكي من سماعات وقلكي من تبوش فاندنا مره او يعني او قش يعني قش بفضلا ويبو
0: قش الفضلاوي بو راستي جي سلافك يبو حمو دايكو بافينكو لسر خوندكاري خواد الساكنين هفكارا من دل دا روجا كج روجا قوتن مالباتي ما زيدا قرنجي ند دا خوندن عما دو قوتن بخوين بخوين تناخوين جي تدايي جخو بو خوادك لي مالباتي كو لسر زاروك خواد الساكنين هنكي بلكي سر زاروك دش دينن لراستي جي انجام بدس دخينن جي دي ساج بوي بيش روجا وان زاروكان تتخوازب بباتش د بيش روجا دهاري ناسي سال بيشياتي لي خوناتي تشيه هيفي
1: خودی از خوازم ببینم دکتورا و سیدلانی یعنی چیتا گله کی مزن به گله که علم سر بشتر
0: جبر چه راستی خونه هر کسی که بفه دکتوره جبر چه
1: إنه مرو سير أهلي خوارك ومرو زانيبن وأفحم يعني.
0: دم البطة وده تختار نينن؟
1: بلي والله أبي مو متكمن.
0: تجي السر يا وام به إيش الله خونا تب جهورة داوية برش تبكم هذي شيرتك يا جباي حمو خان دكارين كهينا وحاضر يا خوبكن من هاجي حكومة بخينا يعني تتخاز بوان شو بيجا كراس تيجي بالا خوبد نسر وكواجي راسي أنجاما بدس بخينا.
1: أزوانا صحينا إنه بلش من هاجي سوري صالة بي وحش من هاجي بكن بري تتبلشين لأنه وكحشتك نكن نكارن تتبنجحن وأكيد إنه دراستها وعن باش بو تنظيم الوقت الجمعان هذا وتراكم شي نكن
0: يعني توكتد بيجا حسكرنا حار تشتي سري سركفتني إيه؟ باشا هاجر أسبرسا دايكاتا بكم دما كوب اللي هتدركت دايكات هستي وچاوابو كرد زيدا هستيار نها دماكو بسرد كابن ياجي بند كابنه دقرين إجا ايوه چاوابو
1: اري والله اوزي قريان وبسطين
0: خودي ام جيشك بسطين استر آدرس بيجمه يعني بلكي اما كسك دمالي دا نبو لدماكو ام دبينن جيرانين ما دوستين ما دردو راسي كيف خوش مبلين خوندكاري خو ام جيقلكي كيف خوش دبن زحمتية وهبو إيصال هيفي هر دبستانجي تنبون وهناك يولو بلكي روجي نخوش بو وتجاري دودلي بورا چه بو كوني بقدمين النقدمين
1: خودي مدرسة ما ام جو مدرسة ومدهاتين يعني درس هبون بس نفسه ابي ام تخوستن يعني نقرد لي مو
0: تشكنجي حاضر يا صفينا هادك
1: خدي مها حفطابو ازبلشي
0: مها حفطابو يعني كان مها بو تصالك خجي تمام نكرت بلايك ولا قالك بلند اني بيروز بابوته هيفي قالك سباسيا تدك مراستيجي جي سر بلنديه ام بو قالك شهناز مسركفتين بفيرنجي خندكار سركفتي هيفي عثمان تجباجاري قامش لو مرو بريا تليفوني كوبليا دسدو حفته اني دمن هاجي حكومه السوري هر بيروز بريا تفكري به وهيفي سركفتين هنا مازنتر
1: سباسوري

دمو تاغنو خوش بن قهداري ما لسر بيلا نوتونا هالنقطة بين جا أزدورين علي بورا ما إيرو ساعتا كما بهفر درباس بكن بحصا سر كفتني بكن إيجا هر هيفيو خون هر بخونان راستي جي وبخباتي وبكارجي دبار راستي فا بشتي فيستراني مجارين قلكي خوش البندامي بمرب مينن.

قدر ما إيرو خباته وسبجي سركفتنا هرونجي ظنن ريا سركفتنا بقابن بچوك دس بيدكن لأو سركفتن بتعم دبا دماكو بشتي واسطان دي نجيرو جهاتي بون بدست خينا إجاج ده باز باور مالي وباجاري ووكا مجي مال برين سوسيال مديا دا قرتنا بدي مني خوندكارين سركفتي هر ده و راستيجي انجامين بولان صفينا هاب طيبتي من هاجي حكومتي ومن هاجي ريبريا خو سرخاتي درخستن كوتي در راستيجي كيف زيده جبوي خوندكاراتي دسني شانكرن يعني جباجار تا مال بسوشيال ميديا و هر باجاري مقامش لو ده روني بو بو يعني بطابت يارين آگرين او فتاشي كو جبوي خوندكارو كيفان هاتبو بار وكرن ده همان دمي ده مالا هر كسي ده تليلي و حيسر نسكنين و ده راستي جي وزاتا تربية بطابت وزاتا پرورده دسني شانكر بو كوزي ده تيري 432 خوندكار انگو 1000 خوندكاري راستي وان ازمونان هاتن رجاء سركفتنا اي سال جي يا تعليم الأساسي طيبات خواندكارين نظامي قهشتبو 65.5 سديفة واتازة داتري نيفي خواندكاران بسر كفتبو يه حرجي 43 سديفة يهجر أزوار مسر يه شرعي خواندبونا 64.2 سديفة يعني أزدكار مو يكيجي بيجمو مزقيني بدم كو قالك خواندكاران بلايا تام يا كامل وقشتيجي بداس خستبون قهابو 468 خواندكاري وه راستي مجارك هجاية جيه سر بلندية وكيف خوشية كو خندكاري ما كتشو خورتين ما وان بلين مزن و برز بدس بخينن هر چندر بلكي روشا ما جسال صالي و بيدن نباش بو إجار طيبت ما إيرو بحثا وان خندكاران بكين زحمتي كوراستي وان هاتن چاوا دكاري بون وان دس كفتنان و وان بلين بدس بخينن بشتي بيستراني و خندكاري سر كفتي هم بمرابن لفر الستوديو آرتا لعامودي هم جيه دي ترجي و بريا تلفوني مرابن لبندبن و بزانبن انجامين بدس خصنا سر كفتني رياوي چاوا دس بيتك. Thank you.

0: قداري ما سركفتن قلكي خوشة سركفتن بتعمى بشتي وستاندن وجيرو جيحاتي بوني إجارن بحصة رفانة هادكن كطايبة برياوي نه صالان جحازري هيا خوندكاري طايبتي يكو لسوري جيان دكي ودخينة حيا كويب اللي بالدس دخينة شعبي بيدارت كفا ما حامو غديتنا إجارن هالفر لستوديو أرتا لباجاري عمودي طايبة دخوندكاري سركفتي دكتشن جيحاتي وزيرك وجوان راستي بداري حاضرن دكاري بون هرچن دي زحمتي جيهبو لبلاين قلكي مظم بدس بخينن سريما وسريم مالباتي جي بلند بكن والعزمان خينن بمرأي الفيداري خوندكارا جيهاتي وسركفتي رنجين واتي دهامان دا ميدا جي وعد موسى ونحردو قلكي بخير هاتن سركفتن بابوة وبيروس باهي راستي الوادكم دسكفتنا وبدس خصي راستي جي نهندك بر راستي جي وهرد دمك زحمتك وجا بيروس بابوة حردوان
1: صح برمي
0: قالك سباس بو راستي جي استخازم جودا كده سبب كم بنا الامج صرف يعني هيدا در باس بونا هنكس بيجن نه تشتكي قالك عادي لنا قونا غاية كمينة تنها بسر دخينة بهتر معنويات مرو بلند بك ومرو هر بكالوريا ويدي ترجي بوي رنجي تمام بك ايجا رنجين بلا جمتا دس بيبكم ايصال هنكي سر مناصر زحمتي جي هبو دما كوتا ناس

0: شو
1: ج عربي وعلوم
0: قالك تامبانا
1: قالك تامبانا او حردو بالذات قالك تامبانا ندبو على مج مهر
0: يعني هنا كفي جاري حيسري واني كيف خشيه يترين كيف خشيه بهرشان دي بلاي اتيا قالك زياده يعني ها اصلا سوري اصلا عامود اش تزيد اني ما تو يا كمين دركتيه قالك باشا بلا ازيك يجي باش متقوا عربي وعلوم ما ظهري زحمه بوتا تشوبو ايصال
1: ايما انجليزي عاجزو
0: انجليزي حزنتكر زحمت بو
1: نزحمت بو بس كيف عم جنت هاد
0: امتحان شوابو
1: لا قلكي خوش بو
0: قلكي خوش بو ايكو بحاضري درت السروي تنه شعبي من وعد تيجي راسي تيجي بلايته قلكي باش بو ايوي او رزاي بو دماكو بلاي هاي دركتي هاي تجي هبو كويس بها دركيفه
2: نا والله اجي رزاي بو مجنبان مكر أزرابو مراقو صدو دسدو حفتي وسي أجي قريام صراحة متخص زيدي دسدو حفتي وبينج بينم قل كيش رياضيات شم تشوبو برقو مشاكل من رياضيات مخو حاضر كربو باشي بس مشاكل تقعام تشيبو بشكي جا ولونا باشبو
0: تجا عطيرات قدم عندي؟
2: نا والله من قدم
0: تنقاد تقو أوقاسو أزرازي ما او خبنا بلايكا كيما ونحردو يعني بلاي وراسي جيه كيف خوشيه ايه ايجار خيط خوازن بزانبن ازنا بيجم ايكو بنكتنا اللي هجمارا كزيتش خلقية بسركتنا خوان دكارين كو راسي جي خوشدان دبون بقشتي صاليفة ايجار زيو هر ورن سوا حردوان كواز بزانب راسي وچاوه بلايه بدس خستي بلا جم تدس بيبك موعد تچاوه وقت اخوض نظمان دي تچاوه دكاري بو نظام منهاج دا علمي ادبي ولو وكهف بينا كتو بلايه بدس بخينا
2: يا والله الصباح رتم زوراد ومسر خواست شوم دورات عجزت هاتم اما بصراحة نم بساعتها دخوند يعني از دشوم متخوند اما برنامجي من نفس شو قيسي دخويني من شو قيسي حافظ كرم شو قيسي مسائلة مثلا دحلاند رياضيات فيزياء ولو اهولو مثلا احياء جوجل كيباش بمثلا تشتيقوني مسبري ستندي وتشتيقو مثلا ايروم الدورات ستندي سجيشي خلاص كم دورم خلاص
0: تروج بروج دخوندي؟
2: اه
0: تبرنامجي خوست چند ساعت آن داني بو؟
2: نمشتر قوت ايم نفس ساعتا دخونت يعني مش قويس انتاج
0: ذكر فكري بو؟
2: اه
0: حياة بو وسطيا يعني
2: اه حياة قو يعني تم اسحسيام انو مباش خوندية
0: اها راستي زحمتها استانا لود فكرم يعني بيستو چار ساعت ما سرت دوي كتابة دي وما هرت دخينة لواجب داس خستي يعني دبي بكا وبخو وكنا بيجي رنجي بورن باته تچا وقت اخذ نظمان تشكر حاكو تفي بالليه وحر صر حالي خوش نرازيه هنا
1: نتيج تخدنا بسلف كيف اس اج دقائق وزراد بوم مخ حاضر كش شوم دوري حياه ساعات هيك بشف ساعات حفت شش حايك و اش بقولو منتش خدنا بسلف كيف فما اعلم الثاني
0: دجانا ايرو دقلك ملهيات شبونا السوشيال ميديا يا تورين جواكية حوالي مرويا دركتنا إجا إيصال بوهار جي خوش بو بلكي رحلة ودركتنا كهبو أبا نبو زحمة بيشياتك وتبراسي جي وقتي خباش بنظمين يا جي تشتكي نكبر خواندنات ده
1: أزدنات كتم دركي و تليفون جي من ساعات كتاني راتشتهو
0: ده وقت أخوان نظمان مثل أصلا تليفوني جي مالباج جي آلي كاربو
1: كلكي
0: زاروك جمال مالي هنا قربالغي تشينا كنجاري
1: بري
0: عجزي هادكين يا دياتة شوابو
1: جام عاليم قلكي تكر
0: دياتة السرسري تتسكيني هر بابيتا نهابتر هاتي سلافك من بو بابيتا راستي جي حزكم أب مالباطين كوريا زاروكي خوفتكن هر بشكري دبنا زاروكي خواه وعد ايتا جي دياتة بتارا هاتي الفيداري دما مشتا برسي هر زيدا كيل سر وسكيني دياتة راستي جي ولو بسر فرازي وبسر بلندي قوت راستي من سر زاروكي خوستياما يجمل بيهتر بحسا مالباطي بك چوا بشكري دانو وراستي چوا او جوي مهيئ ومساعد كوم بخي نجورة حاضر كربون
2: اي والله يعني متشد قوت شمرد كيرن اساليبي راحة قش متشد خوست شمرد هات يعني قلكي اهلي مساعدام كيرن قلكي شكرا خوست تقدمي مشواري شكرا جبابي مرو شكرا جامر جي حردو
0: والله امجي سباسي يعني بنافي تب نافي حمو خندكار انجي جبوي دايك وبافين كو هيا نهاجي لسر زاروكي خود سكني وجبوي بيشارو جوان هرب فكرن امي نهاجي بري خبدن راستيجي شاما بايتخت بمرينها خوندكاركي بنافي لافا احمد هرويجي بليك الزيدة مزنجي اني وبدس خستيه دسدو حفتي وشار بدس خستيه لافا جعاموديه لنها للشاميه لافا تمري بريا تلفوني دما تخش به هيفي دار من تباش بو سركفتن ببوتا
3: اهلا كصاب
0: لافا تنها للشاميه بلا سبرسا يكي جوية كدس بيبكم دو انجامي وبليه وبدس خستي دما كنت اجدر خستي تدريد ابو
3: اري
0: اي باشا تدري دابو ميفاني من

0: حدو رزايبون هسه تتشوب اذا ما اشتركت بلاياتا او قاسه.
1: يا راس از صدمي
0: شو ما صدمي؟
1: يعني مدسترة اول شيء و اجي نخرب بوم
0: تنيش خورا بوبو تصدمي صدمة كيف خوشية بو هالبيت مانا؟
1: كذب بمزاك شولو أزجلكي بسطين بعلامة تخوا
0: لا راستي جي كيليا سركفتني خوشة وبتعمة إجار صالك دو دريج بو قلك وستاندين جي بيشيا وبو ودما كوتاناس كر خوزي بدلي هر كسي كوب سركت يا راستي جي صالك دو دريج بو لا جمرة بحس بك طيبت هفاية البيت دريجي حاضر بو مبحثة تشاوة وقت أخونا الزمان دن تيجي بهتر جمرة بيجة تشاوة دي كاليب ويب اللي بدس بخينة تدما خو تشاوة نافا دبستاني مالي خون دنيا نظمان دبو
1: يا راست دبستان أم نبتون
0: نبودستان
1: بس كده ما حاولنا دوري ما قلت بدو هفدا بنج انو ببوت مدرسة دوامس و ام وقت دبك جمالي وخوندني ورحة تير
0: اف چان صالت جبوينا ها حاضر دكي
1: ها؟
0: أبي كان صالت جبوي نها حاضر دكين كس هنا هنا صف الششانة حفطانة حاضريان نها دكين إجايتا تشكين جيبتو حاضرين نها دكين
1: نعم دوري خوي ابتدائي يعني حي صفة حيشتا كامل إنه طبيعي ذكرن صفة نها دي ما دس يعني دنسا صالة خد
0: شش على ما اشتتشونا لافا أبي هش كيجا ما دشتتشونا
1: رياضيات
0: رياضيات مالا خلكي خراكر رياضيات شو أبو بوتا زحمت بو
1: براستي صدمان دنعمة بيتر وقت الناس كر إنه حرش نفسها مادة تانية يعني ما د كامل د كام أني مواد كر رياضيات تانية بوجبوله الصدمي يعني رياضيات بوم سهل بو
0: تتوقع ذكر علامات تام بينا
1: نا أنا تام بشكيت هات مزاني بخرب قيمة بس متجو يعني ودع علامة بن وجي زادتك وبلكي بن سي
0: راسي قال لك خوندا كارد رياضات ضربين مخابن يعني علامة جوان شو كرمك تخاطر تشتكي بجلطة
1: اري والله از تخاطر قال كي تفاس يا استاذ اخوة استاذ بركات بكم جبر قال كي بمر تعابي ومهيفي تكر يعني جولو كتر باز جبر مستاهل بو يعني او اي وحيد يقولو تشار جاراج مر من هاج بقران فاستحسيان انو تعدبو انو اشف علامات كربو
0: زاني ايكو انا الما قدار بكي ووقنا بالشحط نجحي بيجاوب انا دعوال تشدكني دي اللي راسي علامات اكو قلكي قلكي باشا قلكي بلندا جيجيه كيف خوشيه يي لولو يا خوندا كاريكو وصيها بلسر علامات خاد وكان بيج خمجين دبا تشما على ما جدر قالك نو لو بايت تشس عاد رجت تدخل لافا
1: براسي ايما تجاري بس على شيء ده نبو بساعته يعني انه مثلا ما في خير حد يوان اريد ظبطان بس انه نانو دي ساعات ولو حياه ولو بخين يعني حتم انه نبو نفس ساعته ابو جمر
0: ذكري
1: يعني بوقتي بفهم كرنابو يعني تدريبه بو بس انه نبسع عطابو يعني جارنا مثلا من الدسع عطاب خوان دا جارنا ساعتك بلكي جارة ساعتك انه بيتر فهم كرنو بثبتي جبه بيكون يعني لقور تركيزه بو لقور يعني مخوزر فالا بتركيز هبا وقت بيتر يعني بيتر نتخارجو
0: تركيز زيادة تركنجي بو سري سبه بو دو يا ايواري بو
1: براسي يعني دسبيكا دورات دورات ما يعني دوا داني سبها قشي بو يعني اميرو فدكريان فيعني حرتم ايواري بو
0: بلا لافا بلا ازوية كيش اشتبرس بكم كيفش جريا تكر دوية دميدا راستي جي هر شدس بكا صرصالي وتبهج هناكي وضعي منطقية قراقبو خوندكاران دو دلبو كامي بقدمين نقدمين نوي هبا نبا وضعي واتشاوابو كي دعما وكركو حياكم بجين في أصلي وفي بلاية بدس بخينا
1: براستي مع الباطامة يعني او آسركا انو يكجار دجمة برندان جلكي جلكي تشجيع وبشكريا ما كرن يعني ده بعضي ما ده فان ظروف إنه نخوش بون وأمجيش يعني خمجين بون ما نما زايبو إنه يكتشتك بس جلا جلا كفالي ما دفش دورات وبردان وقوي خلاص يعني شو إنه بلكي كنا بن امتحانات ولو إما ما دفش برندا ما جو أمي بكامل زينك فوانجي جلكي بشتريا ما كيف همو مالبات
0: بله سلافي مجي حرم الباطه كي راسي بشجريا زاروكي خوي كربنا هيفي وكار وخبات هر دم رفض جينا رياوي إجا بكي ريا وجي زحمت بو إيصال لواد كاريبو بجهينا داوي برسا خوشتره بيجم لافا سركفتن سري ويتشيه زيركيه زكاء يانجي كار وخبات وراسي جتب إصرار كوت بجهيوي
1: إصرار واستمرار أذي يا سركيه جت لقول أنا أز مثلا خباتا انه بوتي دستين وان درسا يعني ديتو ما دي دباج بس بيكا دوراتا مبوار يومي انه وقتيتا حافظ دكتير وقتيتا بوار تخوان بشتي بو وقتا تالي قلت السر ما سهل بو تظانتا قلت يعني حافظ كري تحتي حافظ تفهم كري تحتي فهم وبالنسبة للرياضيات أو أولو تدريب سر حرتي إيه سهل وزحمة تثبت جبر يعني وقتت بوان ربي أبيات تجلكي ألي كاريا مرتك وإصرار إنه وقتت النجاح وكيف خوشي وفرحانة نجاحت بينا بطلابي مثلا صار ياق دمال باتا تتكتب إنه بري تاتا بيتب تزيد تتشجع فإما وقت ما تديتن إنه في القيس نجاح وتش أمجي كير نجحي إنه بران تتنجاكي ويروجي ويروكي إنه نتائجي ماجي خابن فيعني مع أخوة القروة إنه خص جو إنه دوير يعني بلند يعني
0: از دنگه تهیز دکم هیا جانه کیف خوشیه همجی کلا گری دسته وساغ به سرکفتی بن اولو ایکو حاضر دکر راستی جی ده بگی هیجی و هر چطکی وستانن ته ده بجی هلبت ان مروف داویاوی ده جوک نابی جدخوه دسته تساغ به دوباره پیروز ببوته لاوا احمد کچاش باجار عامودی نها شما پایتخت مروف و بریا تلفونی که دسته و حفته و چار پله آنی جرادیات علامشت چویه مالا ریادیات خراب به هگر و عاجز کری دسته وساغ به و هر سرکفتی به لاوا
1: صعب أجي سباسيا هركسيتكم مال باتا خوا وحمو أنسو أستاذ قبمارا قلكي تعابين أستاذ كاوا أنسام الدنيا أستاذ بركات و يعني إيدي هركس بمارا تعابين ما قلك يجي هركسي حسكر وما ديت بيت قيسي جبو ما هول ددن
0: سرکفتون بوتا و پیروز با بوتا دوباره هر خوندکار سرکفتی و دستی هر کسی که کبوره آلیکار بوجی صاغ به کواوی بدست خستی گلک سپاس بوتا لاوا احمد رنگی نزورم جمتا و جمعات و بهی استراتیجی جی سرکفتون چند خوشه اری زحمت اری وستاندن لیده ما کتود گه انجامی مروب گلکی کیف خوش دبه من پرسه کیش لاوا ارگوتو بو من گو سرکفتون سر راوی چیه رازاوی چیه اری انسان گرک زیرک و زکی بکو بکیجی یعنی جی هر کس دکاره اگر بشغل و بخبته و سرخو بواسطه ایجا تا چود بیجه رنگین
2: امز بیم دومداری
0: بردوامی استمراریت یعنی هر کس دکاره نه زحمت نه مستحیله
2: نه مستحیل
0: و عد تا چود بیجی
3: امجی یعنی زکا گور دفی پشکی هبنن و یکی گلکی غبیبه و أكتر شيء بس إصرار وتحدي واستمرار مرعاد سنبه
0: كالية زحمتها بالبيشياتك كتبج أزنا ما ذكارم ياجزي بنكا في ماجي خوب سحبين مولو بور درباس وينا بصالي قشتي ده
3: نا والله قلق ظروف لو نخوش هبو بس ما تقول إن شاء الله ويتشي بأملام هبو يعني متخوند يعني مش دفوندني نقر يوم وجي عاجز نبو
0: باشا هجر اسبشت بكم وعد راستيجي خوندكارين كون هال ما قداردكن هر هنا حاضرين هادكن تتخوز بوان چو بيجا چو بكن وچنكن كو راستيجي وكا وسر كيفتي بمن وريوان ذكريبه
3: دوی گل کی بخوینن گل کی حس خوندنی بکنن و ولو بزوری هرن اهلو دوی خوشک بخوینن
0: حس کرن گرک هبه
3: گرک یعنی باستمرار نن و مثلا مر عاجز ببقری مثلا استراحه مر استراحه بسيط بستين ابس دي سمره وگره لانو تالیا وی وی تشتی هانی گل کی خوشه
0: رنگی نزورم بات هر وعد گوتی استمراریت و هگر تعاجز بو نابرکه بچوک بستینه ام بحصا صالک شخون دنیا دکن ام نابین صالک تامو دریش ام بحصا شش مهام بکن ایرو میوانک من جهابو ساعتین سبهی و گوم جمعها حفتا دست بخون دنیا کریه جمعها حفتا حیا نهاکو پلدر دکوون یعنی هری کم پی شش مه پیشاته یه او كتاب هما هر او كتاب و او معلومات و او درس هما تلوان فد گره دما مروف بگي وي مرحله كو شخون دنيا عاجز ببه نما دخوازه و هيت شبكة كو راستي جارة كدن شو قاوي و عشقا وي هبكو بردوان بكي حيا كو بگي ازمونان
2: ايما استجاري عاجز ندو شخون دنيا كيف هم جرده هات متخوند
0: نابره كي تدستان جاري
2: چه
0: قيسي بو نابراته تشت كرته دا كوت بهتر يعني ولا خوب الشحنينه
2: هر چهار ساعتا
0: هر چهار ساعت
2: دستند هاو
0: تا چه کرده ها بیزده قانا ده؟
2: جانا مبالده ده سرات کتم حبکی هاو
0: زانه بلکه مره در باس بویو زبارم بگل گهداری مش در باس بیده ما کتو تی سر کتابه خواه مروته نزاش خوده ولو یه از نظام سدم چیه تو کتاب خواهد کتی دت دخطا سی خطا دخینه چاوی مرو ملول دب ایجا دیات اتید به هی قربان هی حیران خودش ترازی با بخینه ایسال خلاص بکه دگیه کلیا داوید دست خوش خودی بعد دگیه ربی تو به جاره جب مسر بخینه سالا بی سری سالی دزی بخینم کلیا ولو بار در باس دبور خواه مروته انسان گران دب دوستش بر کنه روزه کد دویه سه چهار محل دو هف دونه
2: بری
0: ولو دبو و چت کر
2: هو ام وقتا
0: و سر تعبی خودش شتی
2: نه بس وقتا ام لو تعبی مخلص صرات کتم
0: ها تزوری ند داسر خو یعنی
2: نه نگل کی
0: تو وعد
3: ام نه از نتیجه دفکری من و نتیجه وید شتی هانی هیه هری طولی بس نتیجه وی هیه
0: نتیجه وی هیه
3: نتیجه خوش
0: باشا ون هر دو ایمن هاجن حکومت یبون هر دو بستانجی ایصال نبو راستی جی من هاجی بلکی تامود تجی ندهات داین لکی لکا من هاجی حکومت من هاجی ببریا خسر جی ایصال پلی یوان در کتبو گلک خوندکارم پلی انگلکی باش بدست خستی نهاجی بریا تلفونی بمره ی خوندکارا سر کفتی روزالینا شحاده که بهتری من هاجی ببریا خسر بو پلی یاوی جی نوتو چار پوینت پازده جی سدی بو یعنی هم آبیج شش علامه که امتر جی چویه روزالینا دما تا خوش به و سر کفتی به و پیروز به پلی آتا یا کتب دست خستی
4: اهلا و سهلت
0: صاحبا تو چاوی روزالینا
4: ساعت آوشی خوش
0: صاحبی سباز دیکم دو به پلی ودر کتن روشا تا چاوی نها وضعی خوش مره بشه رحین هستی تا تو و مال باتی جی
4: آوشی سپاسیا قیمت آردت کم
0: سر چاوی
4: و از گلک بو خوشم سپاسیا ممفتی خوشی دیکم سپاسیا دیو بابی خوشی دیکم گلک مرتعبی
0: پلایا تا دما در کتی و بگری پیشوازی کر و بکم پیشوازی کر بتلیلی و حمبی زابو چاوا بو
4: حالا انگلی که خوش بو و مکن در باز کر
0: تدوقعی به پلی روزالین داش برکو من هاجر به بریا خسر سالا صفا دها و یازده و بکالوریا کومی هفت بین و اف پلی در تکوین تدوقع دکر اف پلی تو بدست بخینه؟
4: دوقعان
0: دزلو بینم و بهتر جیان اش کیجا ماده پلیت چونه؟
4: اش ماده انگلیزی و ریاضیات
0: باشه اجمر بحس بکه هر من هاجه حکومت یعنی ساله که ساخ حاضر دکرن لی او سی سال دو هف دویه بردوامی لازم دکه گرک مرو و هر سال بسال بسر بکه و کپلیا داویج راستی جی بدلی وی به ایجاره ده و یازده و بکالوریا تا چا وقتا خود نظمان تا چا و حاضریا خویا ازمونان دکر تا چا و دکاری بنا برا جیانا هر روش و خوندن راستی جی توازنه کی چخینه
4: وقت خونزمان دو جامجی آلکاری مرد کر و اف
0: بگشتی بو یعنی هر کس کدا هر کسی تیده بوش ما مستان تا دیاتا و باویتا و تا کدا تا باش زحمتی هری مزن پیشاتا چو بو هر ماده بون چونو هاتم بو و لو شاگشتی بو چی زحمت بو بو که خونده کار
4: براستی زحمتی تنبو من هاجر اداره ذاتی امکون عربی ابدا زحمتی تنبو گلک سهل بو یعنی تزحمتی در بس نکر
0: چالی کاری تکر روزالین دا کت وپ لیه بدست بخینه هر تگم من هاج ریبریا خو سرجی پرانی قالا تشتین دوری دکن یعنی مجب خو من هاج دیتیه ایجار آلی کاری وقت کدری دهاتی کراستی جت و گله خوند کار نوکه تجی هوا لی تزه دبون کو اف بله حیا پلیه تمام جی بدست خست بون
4: والا سهل بجمرو و يعني متخانجي
0: دي تجي الكلكاتي سلافي مش بو دياتا او خانوما كوراسي صرت وصيه كنت جيا في انجامي اجاز خازم بزانب روزاليندا بهترش تجي تدم اخو تشاود نظمان دي بنر خوندن وقته وقت جي دروجا ايرو دا قالك وان ضاد بينا في التلفزيون والسوشيال ميديا وتليفوننا في دسي هيك سي تشي بويا تشونو هاتن وان كتشك وجوان اندفي عمري دا راسي قالك ملاهيات هنا تشاوا دا كاريبو في وقت خو بنا زمينا تشاوا دا كاريبو ساعات استراحه نافبري وساعات خنا مواد تشاوا بو نابرا مادي علمي وك رياضيات با بير كاريبا زانياري علوم با مثلا ياجي مادي ديتر اش دبستانا خد هاتن
4: إنه خنتنا خدكر يعني أقل شيء نفتعد ساعتك من رادش تليفون.
0: تراد زاجي بهتر بلاز بحث رازان يجيبكم الشر يخون دكارن حرتمش برازان وتشتكو أو البيريا ويدكن بشتكو أزمونا درباز دبن وتجر مالك كلية دسبك يصير خداتينن هجر نروجك الصعب تصير رجان رات كيفه تورازان شوابون.
4: نا رازان متنا بو يعني ساعد وازف شف رات كتم
0: و حتى إنه وقت دبستانا خوا. هواي تشاوب يوان بون روزالين دهر أوجي من هاجي ريبيريا خوا سر من على متى وان جي باش بون بدل يوان بو؟
4: وسط بون يعني نقلك.
0: نزيدة سدم شو بون جبر شو ندخندن؟
4: أول أي يمكن ندخندن قلك.
0: باشه روزالين ده تتخازه پیش روزی به بچه بلازد پرسیش ده بکم هرینا 3 سال پیش یا تنه تدا چه به خدانی سر چه؟
4: سی دادم تخواست از بخوینم و یعنی از دوراشی بکمش با از هینب سر
0: قالك سركفتي بم هيفي دار من كوريا تذكري بم وهر هنا بلين ولو ماستر واستن بيتر جي بدس بخينه قالك سباس بوته خندكارا سركفتي روزالين دا شحادي كوتا من هاجر بريا خو سر خندبو بلايا تجي نوتو 4.5 جي سدي بو سركفتي بريا تذكري بم وهيفي دار محمو خوني تجي بجهورا قالك سباس بوته سباس بوته سباس
4: بوته سباس بوته سباس بوته
0: سباس بوته صلاح بوجي هات رنجين وعد جورا جسين صلاح بخوا إجا روزالين دا من هاجي ريبريا خوا سربو يعني كيم زي دا دبستان هابو ندكاريو بچه دبستاني ما مستيه وانجي هابو روجانه بولان دا درسي خود برن لئي ايوه راستي جي دبستان نبون إجا نبونا دبستانان چاوا تأثير و باندور الوكر دخوندنا ودا ودورات بكري بون مكسب بون چاوا بهترش مربحس بكا رنجين غرس برسا خوش تره بيجم
2: دبستانا ما كرتي بو؟ و ام بس متوره فكرن او
0: انت دوري حموان فكر حمو مواد
2: حمو مواد
0: مكثف بو
2: عادي بو
0: يعني حمو سرهف دروجه كده بو نجد نوا اسبوع ده هاتبو بار فكرن دا بشكرن شو ابو بدوره ده
2: حرو دوره هو بس جانا ساعتك فراغنا بين حرد الدورات مثلا هبو
0: انت كم ساعه دم ياخذ دورات درباسكر يعني ساعات شمال دردكات وتكينجي فدغريا
2: فترة أول حفظت تكتم أس شعر فتقريا شش مخلص ذكر
0: حفظت اسبوها در دكتي شش إيفاركي فتقريا
2: بس ساعتي فراغ دنا بينا وانتهبون مثلا جد وازد حيايك فراغ بو جد دو حياسي فراغ بو
0: وبنا أخوة دا يعني زحمت ببوة دورة وما ده سر هب دروجة تحمو بيش بخون دني بدر
2: أمجل تعبين
0: ودوستيان
2: يعني نقطة كيهان مالي حيا ساعت بو يك دو منه بزور خلاص كرتشتغو
0: إذا تشتوى دبر ومراجعة ذكر وحافظ ذكر كوني ينسلها بدوجي كوم نبن قالك زحمت بو نبونا ما مستودى بستانا راستي قالك زحمتي بو خون دكاران كير أز خود نازدكم إما هري هل كان دبستاني ما هبو لولا نزي دا نظامي ودا سبيكا أف برزغريكي لسوري بون ما جي سري دال قالك دورايان كو أمفاكين هناكي وكنا بالتعويض بكن شتكوش دبستانا كيما واحد إيتا تشوى وتدورة فاكرن
3: هري بس دوراتيم يعني إيه أكتر شي الجمجمة بون إلا لغات تانية أصدر تكتم
0: يعني فرنسي وإنجليزي
3: فرنسي وإنجليزي وعربي عربي من البام متكاخو فتكر متكام قل كباش بو وما دا عربي تحديدا أولو أسجد ترسيان بيشكي نما تكام تاني الدامة استاذي محمد مصلح قل كي شكراوي تكم أو القامش لو بو شمر ملخصي خود شان تشتي قولني سر صوبت شيد بو مجير دقوت نمازي جي امتحاني شمر دشان انجليزي انسي فتحية ما شاء الله قلكي يعني قلكي باش دامة وفرنسي انسي رنجين أو جي ما شاء الله قلكي باش دامة الحمد لله اشبر اف استازيمة وقلكي باش وجامجي يعني اف نقصان مدرستنا تأثير المنكر
0: سلافي مش دياته او خانما بدو دست التصاغ بما ديتا حمو وين تدان هكذا بحصة رياضيات بكم فيزياء بكم كيمياء بكم
3: ويكش تدان
0: ماما تابو دياته
3: لا لغات تاني اف استاتيكو مش تربو تكين
0: والله رولا مالبات چاو برنگین بنره مالبات چندی پشگیری دزارو که خو خوندکاری خو پیش دکفه اف مالبات چاو پشگیری داته رولا وان چاو ببو دراستی
3: يعني قلت كي أنا مالامة قلت كي يقولوا بالي خوندني دشو يعني قلت كي قش مالامة قش خوندن بو دعم ما تكرين تش تشمر لازم بو ددان مي يعني ندشت أي تشت كيمي مبب إيش بو يعني أزبك هم في نتيجة باش
0: رنجين إتا مال بات شو بس قريدا نتا هرتا جوزارو كمل مال يجيها بون دياتا بافيتا شو أو جوج بار حاضر دك تشند قرين جراستي بس قريه بدنا خوند كاري خوفه
2: جام قلكي آلي مذكر يعني نتيجة كسك معاجز بك
0: تدلالي بوي دمي
2: أري قلكي آلي مذكر وما مستمجي بس قلكي سباسيا وانتكم قلكي قلكي وبافي مجي
0: ديادة آلي كار بو بتره برتر نهاتي بافي تجي داعم بو أو جنهال بي داري حاضر بتره راستي جي أم قلكي كيف خوش دمس لافي مبو بافي تجي قلكي كيف خوش عندما كمال باطلو لسر زاروكي خود ساكنين بيشارو جاوان هر بوانا قاف بقاف هاگر بن كتبانا جيب سر كتبانا از بارني بدلكي خوش بيشوازي كربانايا نواج مرقو مال بات قوتي هاگر بلا باش بنا باش با ديسا انجامي كوب دس خستي أم بوي بي رازينة
2: وباش يعني بس ايه ممتقونا يعني جبال از وقتا از شوم از مونا خواه مقل كي باش قدماند بس وقتا ولوم نتيجة خودي از قاكي عاجز بو
0: دما كنتوش كيش امتحاني دركتي وتقولو دو دلبو تمتردد بو انو هرج مر على ميا نارد شتاكي ما دهبو
2: وقتا اش عربي دركتم او شي جمع قلت جواباتا غلطة وش اغز قاكي قريام از قاكي عاجز بو بس طولاكي وقتا وزارتي حتى خص سلم داخص جوابا بصح تركت
0: تو كيف خوش بو وتوعد دما كنت ازمونا كي تجو دركتي ولو تبدل بو تجينا راضي بو
3: مختص رياضيات دركتم نانو ام يعني مصام زاني بو قشي حلا وان قشا بس مشكلة قاعامة شي بو لو كاغطش مستندن ولو مراقبة نقل كيباش بو جاز دركتم متردد بو انو شحلا خونا متأكد بو
0: قربالك شي بو دندر قاعدة
3: اري والله قل كيجي جا أفياتني إنه مشكلة منا إدني يعني مباش قدمات نقول كي كيفام هدهات حارس درتكت مش امتحان أخوه إنه مباش داني اسم متأكد مش في تشتين
0: باش أمين هاجي بري خبدن دي سابالو خسر كنترولي بمرأي خوندكارا سركفتي سايا عبد السلام طيبتش باجاري قامش لوية سايا جي بليك زيدا بلند بدس خستي هما نكي ميوية دسدو حفتي وچارة سايا بمرأي نها سايا دما تخش ببيروز بجاني أفي بليك كتب دس
5: والله الشيار بو بس بابي مشان بابي كان يبوج مرشان ويعني براستي نبدلين بو يعني
0: متوقع يعني
5: إن شاء الله زي بترك الكبينم يعني قرم حسبان بو أجوبين قريك صاحبون قريك يعني يا تامبا يا أنه كتر كتر علامتك إيش متشوبة نظر شاش علامات شونة فأز قلك أحد يعني
0: أفشاش علامات كل ريتشونش كي جامادة
5: عربي ورياضيات ودياني
0: عربي ورياضيات ودياني تشخوا باور بالتعطيلات تقدم عندي
5: ناشخوا بازي إن شاء الله أزي تقدميني
0: ان شاء الله تبقى دمينو وهجر بالله تهبن هالبت بدست بخينا سياج مربح حسبك يعني تدبي جا ازنا راضي من نبدل من الام بخو هجر بالله يا من من كيف كيف عم بس بخو راضي مش بالله وحمان جيه كيف خشي وسر بلنديه يا بتشوا خدنا اخو كر ايصال سايا وضعنا كي نخش بو زحمه بو دبستان جينا بون من هاجر ببريا خو سر نبو او حكومه بو طيبت اجاج مربح سا خدني بك ساعتي كنت تشوا دا بشكر بو تشوا وقت اخو زمان دبو
5: أو يعني تلعبوا أم دش تشون دوراتا يعني سبها حيا نيرو أم تشون دوراتا أم تهاتن يكون من بخارة وخرحت كل بابشكي وديس خاندم بو يعني إنه من ساعة حددان من جلو قاسي بخوين موزة أف تن ساعة تبو بي ما دي مولو نتكر يعني قول حتى خر بي أز يعني واسبا ما إنه إيرو مخوند إنه أستاذار بخوينه بأنسارة ويك يعني درس بدرس مرولو مرتاح دبجي وقالك جهزي توفري مسرفة وشخوما قالك زحمتي جديدتن يعني قارم يعني قالك روجا كهربتنا بو قارم بو يعني ما قالك زحمتي جديدتن رش بو مالبر رشيت خوان بس يعني الحمد لله أهلي ماجي يعني قلكي دعم ما كرن والحمد لله يعني أمجي ما خليدة و
0: ما بسر خستي يعني. ما آنينا استيم چاوي و دسپيكس خازم وي بيجم استيم چاوي و حموان هر خوند كار كي راستي جدي بن مومان ده يا جدي طاريه ده خوندنا خو كيري چقيس زحمتي البيشاوان بو لاوان بو اگرك نو بو بيشاوان وكم بندكي كو بسر نكيفن اجار بلا اسنك تشتام بيجم تشتيكم جو حموان فعمكر خوندن جبو كو تبسر كيف گرك نجي سر هفدو روج بروش تو بخينا اوايك دو يمين وقتكي محدد تنيه دمك دسني شانكري تنيه روج حمول بيشاتي سرحت يا خوتي بخينا كان جيت سكرت وسطيا يا خواتهاتي توينا بري بدخوك وباشترت بخينا نفس ساعتين دريجة اللي بتجشتنو فعم كرنية كيف بش قيدة تسايا دي الدعمة تاكي كراستي جي كوت فيب اللي بدست بخينا
5: راستي يعني أهلي ما أول شي بافي ما وجامة وأساتذة ما جي والله قلت يعني إيه ما يدوراتا قلت يعني قالي ما كرن وقلت دعم ددان ما و
0: أريو قشتي أبو يعني هر كسي كو آلي كاربو هم خوندكار بخا
5: هالي مجي والله يعني أما بهفر حب تشجعان جي قلكي بوش
0: من هر دماغ كو خوندكاركي دمالي دهب و أزمون جمان هبه چن هبه چوبة كالور يابه حمو اندامي مالباتي ده أزمون عندناش دهي كباب بقري جمازيني وان جمازيني المفاد غيره ديارة انترفوني فاكرية سايا يعني از خوزمي بجم دهي كباب ومزن وبچوكي مالي ده حمو ده أزمون عندنا روجا كو أزمون خلاص دبن حموي بهني دستينن كو إيدي خلاص بو بنداء انجامانو انجام جي حمود ستريس وتوتر دهن ايه من مثلا مالام ده كس نبون ده أزمون عنده لده ما قوتن بلاي بكالوريا جي ايه نهاي ام بخود كفن ويستريسي ام حمود أزمان ده ترباس بون ده انجام ده الصايا جمر بحصاوية كيجي بكا طيبات كو تفي بلايا زيدا مزن بدس خستي جي زحمتية بيشياوة چوبون جبلي كو دبستان نبون اش كان جيفة دس دورادي كرار بك ابو خوب زحمتية يعني صالين دو دريج دبستان حكومتي الفيدري نبو من هاج يعني هو كدوراتا ياجد مع هذا ده هات داين تشكين جيفة حاضرية نهادكر
5: جهافينا تود مها شفشا عم بلشين دوراتا وما بواقن يعني درس بدرس وما قليتا يعني
0: تروجة چند ساعتا بتر درباز دو بوش دوري حياة مالي يعني ساعات چند جمال دردكات ساعات چند دفدقارية
5: حفتة صبها و حياة دونيرو عم بدقارية
0: دما كنتش أزمون عن دردكاتي هركي جامادة بتابتها غير أزبحسة رياضيات بكم وتبحسة دياني جيكر فما دانا دما كنت جي دركاتي تددلبو تدقوت او يبلج من هرن أزي خون سيحاب بكم ياجي أز جينا باورم تشتكيلو بتر درباس بود دما أزمون عن ده
5: نا أبدا روجا فرنسي تانية والله زولو بوم بس أوجي متام عني الحمد لله ايدن قشز قلكي جوا واسق بوم مزبت قريام ماليجي أجيبهم صاحبون يعني ومصاش
0: ماتو اتكارعتي رازا خواب قديم من هالبدها قرم وش خواب باور بنج بالله يا أخوة هر سركفتنوي آوة بديسة سايا داوي شيرتك يشتا بخازم نها قالك خوندكار جي المقو دار دكن چعفرينك أو جدر باسي أزمنان ببن صالة بيفة هم بكالوريا بهم جي نهبة سرا سركفتنوي چية خوندكار چبكن كراسي جي بسركفن وتعباوان برتلف نرى بلا چبكن
5: تشي
6: از بیجم وقت ما گفت یعنی اساتذه خور بخوینن درس بدرس باهم شیه ويعني نحو جي خوغل كي بتعبينن انه والله بفيز بين ساعتها بخوينم ايرو بشتي دوراتا ودبي از خلاص از نخوينم معناتهم انجاز نكر ابنا يعني اف ايشي ويش خانتنيتنا اف المهم مرو بخوين براحت ياخوا وبتركيز اخوا تركيزها تجا حاضر بي تي بخوين تركيزها تنا حاضر بهار خوا راحت بك از بيت بيجم وجوارد بيجم تستكل كي زحمتنا يعني اريه مرو التعب بس او كيف تالي يعني
0: هي جايه
6: هي جايه يعني
0: هات اذكارهم بيجم يعني تعبه چند مهان حمو رب بيردك جالكس باسبوت سايا عبد السلام خندكره سركفتي جباجاري قامش وتمر ابو بلي تجي دسدو حفته وشاربو راسي جي وجه مرقو دار كرولو يا درستا ولو يا نتنج بو خند نج بو حمو كارو خباطان تدوسته وتكاردك وتروجي خوشه بخودك يك لدما كنت تجي ان جامي ان جيت بيجي تجوي فيك يا دخو وسطنا تحموش بياته ترى باشا رنجين هجلس برساويه كشتبكم جبوي بيش روجي تتخازي تشبو باتشه تشبو خينه هل ناس يصال بيشاتنا ليد بيجي خون وريا حزار قابي بقابا كي داس بيدك تي چه داي بيشات شعبي خواه
2: از متشتك قولو هين نداي بيشات شعبي خواه بس كيف همج قانون رجيتي بس خوازم بم دكتوري
0: با دكتوري ادبي علمي تي بخينه
2: نا علمي
0: تي علمي بخينه توعد
3: ام سخوازم طبعا بها هنا بداية سخوازم محافظي سرف تفوقه خو بهيلم هنا طبعا بها بداية الخطوة الأولى بها محافظي سرف بكي مش بس بقيم حلمي خو نسبهم صيدلاني
0: صيدلاني بخينا اي باش دما زاروكتي ده حر روج ما مستجمع برساوية كي ذكر بكي باش در باس بودة بستاني ده بولي ده جزا زاروكا برس ذكر خونا تا چي بيش روجي هر ايتا صيدلا بو ايتا جي دكتور ومحامي بو هما هر او بو ده خودی بدلی و بدوا و انشالله ولوریا و هر دم بکری به و هر تم سرکفتن پارا و به از دای پرسا خوش و هر دواره بکم گله خونده کار ایر راستی جی بنکتن یعنی امس خازم و یکی جی بیجن بنکتن نداو یاره که یه لی به ایش اری لی دکاره به راستی جی دعمه که بهتر که انسان خو بش دینو سالا خو یادی تر دست بیا بکه همیسن خونده کارین که ای سال نوافقین تمام نبو بواره نگیه سری دو خواست بوان چه بیجن راستی جی که سالا به بهتر خو بش دینن و بسر بکفن اجمتا دست بیا بکه مرنگین
2: عادیه برا تمام بکن و اکید بکن تشید خوازن انشالله
0: ان شاء الله وعد
3: نوفا في نتيجة خديتن عاجز بو بس خلكي دورة خديتن طلابيها فالي خديتن نوفا المتي باش آنين قريكش غلطة خوا مثلا بلكي نغلطة وان بجي بس المهم يعني خو بش دينن بيتر يعني بيتر خوا لسر خوا بشغولي منر بيكا مشكلة وان چدي وشبو بجين افروجا ان شاء الله انو كيف به افروجا قوني تأجي وان در كيف ان شاء الله كيف نوك افروجا قوني نتأجي وان ايرو در كت ونباشو
0: باشا جبوي حمو دايكو بافان جي بلان بيامكي بدنوان اجي وحمو ما مستيين كراسي جي بخون دكارة بون قاف بقاف ونتخاز بوان چه بيجن ما مستيين كراسي بورا وسطيان بقشتي صالي ويخون دنزنا بتاني بحصا رفانة هيدكم اجي رفا يكي يعني جيش تحضيري اگر وان در باس ببين حيانها چه بيامي تخواز جبوه ما مستيين مربي الاجيال وكنا بيجي ببيجن
3: شكر لكي شكرا واندكن و يعني قش دعما مردكن ولو خندين البشامة وبرما شيرين دكن و ساعات خوش حمام مستر حمام أستاذ وأنساتا إيقوني دعما طلابي خدكن وان شجعينن جبو بكين تشتي باش
0: رنجين
2: أجيكي كي سباسيا ما مستي خدكم وما البطا خطفتي ما مستيخوة أنسى فتحية جبير كلكي متشجعند وسيقتها كلكي مهبو أس كلكي سباسيا كشاتك
0: أشي قلكي سباسيا ودكم دس خوشي الودكم دوبارة بيروز دكم بلايكو بدس خستي حردو خوندكاري سركفتي رنجين وتك كوتا دسدو حفته وحفت آني بوكا بلا ووعد موسى دسدو حفته وچاريا وفكريبا وخوضي آب دلي وبا بدا وجي راستي سباسيا مالباطي ودكم دايكو بابي ودكم ما مستين كبورة وسطي أبون أفان صالين دو دريشكو حيا وقهان في آستي وفي بلاي قداري ما أفا دمكم روف بخازي وبكا هالبدي بقهيجي أنجامي خوندكاران جدوبه تا ایرو و راستیجی مجارا لسر زارو زمانی هر کسی بو پشتی چند مه یعنی جه گرس وگرینم پشتی چند سالان جه خوندن و وستاندن و بندماینه کیف که زیده مازن بو که خونده کاری ما پشتی وان پلین مازن و زیده به دست خستن کیف خوشیک بو به تلیلیان بو به گری بو راستیجی دو عزمانی قامش لوجی به او یارین آگری به فتاشه رونی دکر خونده کارو مالبات وان کیف خوش بون ایجا هیوی دارم راستیجی هر کسی که وستی ها بو گها بو و ایکو وی جاری جی بسر نخستی نداویا جیانه نداویا خوندنه یه ایرو نبو سبه جیه یا اساس هیوی ها به مروف بردوان بکه جبه همو خوندکارم پیروز به دوباره هیوی دارم راستی جی که تشتی که بدلی و به بگیه سری از دارین علی بارو بوم سپاسی هر کسی که ما گدار کر سپاسی خوندکاری سکفتی که مره بو هم لستیدیو هم جی میوان ما که بری تلفون مره بو سپاسی هفکار خوشی دکم که ایرو سر کنترول بو سپاسی هفکار خوان بیل سپوک دکم جی خلک ما یا ایرو دمج مره که ما وقت تاندو بهتر ما بحثا سرکفتنه کر و خوندکار چواد کارن به سرکفتنه بدست بخینم جیانا و همو سرکفتی بس سادو بختوار بم بخاطری وحم.

0: جارك دنا ملوفا جريان جهدارنا آرتا وكما داخياني كرنا بجرامة جريداي خندكارا وبتايبة أو خندكارين إيسر كفتي يك جزء جي على متاجوان نتشويا قد هندري ستوديو يدا إيرو مريش خلكين قامش لويا خندكار سازا أحمد ياري بازين حكومة السوري قد سدو حيشتي علامت جد سدو حيشتي آني أو دايكا خمرن دايكا ويجي مزكين عبدالله هم خيري هاتني صباحو بخير با بيروز با
1: صباح تجي بخير تصاغبي ساعتات خوش
0: بيروز با سازا
2: تصاغبي
1: صباح بخير با سازا بيروز بيش بوتا
2: تجي بخير با تصاغبي
1: سازا كامش وينا دست بي بكين او كيليا قوتا انجامي خو ناسكر تا نتيجا خو ناسكر كاش مر قالا وينا بكتا چت كير تا چاوا ناسكر
2: بشي قاكيز متوتر بوم اهلي مجي ملقش صالوني بومرو نشتي بون نوش خورا بومون جامن جمر فكر نتيجة سبشكي بشي متوتر بونا منقش مدي والله نتيجة من علامتك قيكي باش آني كامل كيفام قيكي هات وأهلي مجي قيكي كيفاوا هات
1: تدي أو رابطي إيه نتيجة إيه باري داكت تظاني بو قوي سبها نتيجة در كيفه
2: أري أري مظاني بو
0: تويشة في تخو كرت تخونا كرا أكيد يا تواسق بو سدو حشتي دي سدو حشتي
2: زواسق بو
0: جا سازا تبخيري هاتيه
1: تصاغبي
0: تشكر دوي كيليه دي كيف عادي وبافج خندكارز بقي بيتر
1: ما مست أول شيء قلت الترسيام أول يك أز مبهيست إنه نتائج دركتنا مراشتبو موبايلي ومراشتبو بطاقاوي امتحاني فمن الرقم يدنري ومن الموبايل يدنري نتيجة دركتبو بس معلمتها يندي جتوتري حيا لو كيم قوتم قمام ساز تام آنية فالحمد لله قلكي كيف عم هات جريان براستي مع انه على متاوي متوقع بو لانه وقتها مش امتحانه فت جريان مجير تصلحانت باستاذي خرر تصلحانت يعني على متاوينا وك جوت ولو هات الحمد لله فقلكي ام كيف خشبون بعلى متاوي ومتوقع بو الحمد لله يقول خندنا ويتعباي بو
3: سازا جاتا قالا خوندنا تدك كاتشي جمر بيش تتشاوا دخون چن ساعت تتشاوا برنامجي خون الزمان دبو حطاني قد اف علامتا هاني آني
2: اول شي بداية صالي ايما ما ناخون نازيدة تكر يعني ما درس بدرس تخون بستازي خون نازيدة من تخون يعني ما عادي تخون بس هر بهن نيزيك امتحاني دبو خون عدد ساعتي مقلق دبو مزيدة تخون تكام جيهبو روتين عم جي هبو مجاري صبحها زود رابو مسجم دوراتي خا زفدقاريام هنكي مستراحات كر إذا زبلشي مدخوند كنك استعابين بيكون مستراحات كر أو استراحة من جاري مشهور درس ماند أو جانا جي موبايل درعشت متواصلي بهوالي خرد كر وإذا خا إذا بشتيكي مدرازة
1: تش كنك إذا دست بخوند ناصفين هاكر بو سازة يصال بو ياش صالة بري وكي دورات يعني قابا كنت دا سبيكر شو كان جيدة
2: صالة 2025 بداء تالياوي تقريبا هيفا نها وادرة نوبل الشي من دوراتي خا
0: يعني بيشيا صالير جاسازا رولا مالي چه هي مثلا دورا مالباتي يا هدوئي يا ديوباف چي حطا قولو افخندكار سر كفتي
1: ما مستا أكيد دورا بافو دي قلك هيا جوي مالي أكيد تأثيري الزاروكاتكي يعني وقتا بافو دي مهتم بن بخوندني بعلم أكيد زاروكي واجي وسرفيري بمشن ما قلك جير جو أمنانت دوراتي جير لازم مفكرن هدوء هبو المالي ضجت النبو أكيد مناسبات وضاوت وأفتشتي ولو نتشو يعني أمتشون أو ناندهات أري كاري ما بيركر يعني درسك سؤالك جير لازم با ما أري كاري بيركر يعني وأكيد أكيد جهودي ويبون يعني أغلبه جهودي ويبون يعني حافظ الجموي هبو وقت بي أو رغبا ويبو إنه بخويني كيف عايش خوندني ردهات جهودي ما هبون أكيد إيه مدرسينا هبون بس بالعموم جهودي ويبو يعني
0: تي وبابي ويحردو از باورت كما عند زيارن دورا فيجي هي مثلا دي وبابي خندك خندفان يعني بلكي ضغطك زيادة دكن
1: بحكم انه اكيد بتشكي اما حريصا بلكي بيتر بحكم انه خندنا مجي كاري ما حرصتي دهيا دقتي دهيا فافتش اكيد عكسي سر تربيه زاروكي ماجي يعني انها اكثر مواد زاروكي مهتمام بيت كن مواد منا رياضيات فيزياء كيمياء يعني دوا مواد هذا خرطن بحكم انه خندنا ما يعني او بلكي لانه ام اهتمامي بفا مادات كن از نظام سبب شيء بس تاثير تكي قالك يجي
3: جا سازا غافا جو هقدر كتنك وهبا جواتك وهبا وبري خدا بدا وتكي وتشاوا سازا البرد خص انه اذا تشي نابت ان هاوري خندنا تهي
1: سازا متجاوب وجبي آلي ده يعني مجرد قمام تصفين هاي شهادي اشترنا لازم دعوات مناسبات كنجي تخلص كرب خير تهري متجاوبه يعني ت مانع الجموينا نبو
0: مل سازا تقول وقتات الدرنت كات وقتات روجي خوكش دخوندني ده درباز دي كرت تندخص جانا جي مثلا عاجزي بترچيند وتند قول والله كاف سلام كش حرمي واش حرتشتي محرومم
2: نا والله لأنه رغبة من أز بخوينم يعني فكو اختا مرو رغبة هي يعني أكيد مرو لو تشتيلو نابيجي
3: إكان هاج مر بيج مال باتي ولو ضغط التدكش بوت بخوين جاته وبابيته
2: نا ضغط المنت كرن لأنه مديتن أنه متخوند فأنه حرتم متخوند فأهلي من أبدا ضغط المنت كرن
3: تتشاوى ديت مال باتا تقالي كارياتت كيقو جوكي خوندني مناسب وهاد إجبوته تشيك المالي
2: مال باتم جيكي آري مكرن يعني قوم تشتك فيه منتكر أزهات مجمع مثلا درزك آري جمر شرحة عندن يعني وجمر غرفك خاصة عندو إنه بعيدا عن الضجة يعني وإنه راحة هبو هدوء هبو
0: سازا تدقشي دي تام آني اللي ما دانا هبو انت تيت زحمتي ديت
2: أري والله ما دا عربي مو ما هو زحمتي ديت
0: وقتها تشوف حصية وتدركات تخمين ذكرت التام بيجي
2: ازهاد مبتقريا مالي مش جوابي خد اكديم ومديتن حمو تام
3: جا سازا چقي سي گرنگ گو مالبات لسر وان اف اف كي مانيه ويخون دكاري دماداكي دكار بكي ولسر ويناب شغل يعني وقت سازا دبيجي نها دبيجي ايما اج عربي الترسيان وچقي سي آلي كاريا ويناكر حطاني گوش في مادي جينا ترسوهم علامتها تام تدبينة
1: صراحة سازا بتشكي بعربي يعني أزانم إنه بتشكي كمانية ويناد عربي دهبون يعني فتشتي مساعدة بيركر ما مستوي أنسي خولة براستي جوار بوار بلشي من الصفر وأسس عند خشك درس دانوا متابع ببوارة بس أمجي المالي بالمقابل أم متابع بون بيرا يعني تف ما مستوينا درس داي مجي بيرا تخند جبو خور تربي بيلي أنه مزاني بو أنه تشكي كيمانيك هي يعني فدوابو أم في كيمانيه تجاوزكن فدوابو جهودي ما مكسف با بشكي فد عربي دا بشكي ما زحمت بون ديت بس الحمد لله علامتها تام آني
0: قالك سباس ساعتها وخش لسازا استخوازم تجمر بيجل تالي يعني يكوي چاوا هلامات هم بيني وك خوندكار هگر بدب بر چاوي خواه براوي بيني يعني تشتنتين خوستن حطا قو بيفراب حطا في علامات هم بدست بخينه
2: بخوا لازم انو خشكاي بخون انو هدفي واقف خوندنا يعني ولازم درس بدرس بخوينن ابدا تراكمي سرخو تشينكن غايب نبن ابدا و
3: سازات تبين هوا تجمر تشتاقو تقوست خوازم ببن فلان تشت بس قو أز بكالوريا خلاص كم تجداني بيشيا تعبي خو هدف تجبوينا حتى أنها دخوينا
2: أز لازم ببن دكتورة نسائية لأنه خالتي كام دكتورة نسائية زغم بكم ببن مكوي
3: تبين تقل لك بخوينا ها زيدة زيدة
0: بيهو جولو زيدة تر جا سازا هاگر تو تخوازه تشکیل تالیه بیش وک دایک کسی گو انا دمالی وانده مقبلن هاگر نه بیا با کلور یا با وک دیو باف گرک چو بکن حتا خونده کار سر کفتی با
1: از اوشی سپاس یاوت کم و مشارکه ما کرد فرحامه دا ساعتا و گل کی خوش ج اهلارا از دبی جم از دبی استثمارا و برد زاروکی و دبی لانو الاستثمار الافضل زاروکی یکینا هاي وجه زاروكي وهبي مغريات قلكن جوي درفا نباشا قلكي هاي وجه زاروكي ورهبي متابع بن بوارا نعلى صعيد الدراسة تاني حتى هفالي و يعني تشتي في دل سازاكر انو كتشكي هفالي وي قلكي باشبون يعني هفالي زاروكي خوبنا قينن استازي زاروكي خوبنا قينن تواصلي بزاروكي خوربكن دوري وانا كفن سباسيا واتكم جارك دن
0: ساعت خوش گلک سپاس سازا احمد خونده کارک یه ریبازین حکومت سوریه دستدو حشتی دستدو حشتی آنی بو بمره و دایی کهوی مزگین عبدالله گلک سپاس ساعت خوش
3: گلک سپاس جواره جی
1: سپاس جواره جی ساعت خوش
0: سلام.

0: جاره که دنم لوفه گریان گهدارین آرتا به مره یه خونده کاره که دنی زیره کوینا علامتا تام ده صفی نهاده آنی ربازی حکومتی ساما خضر و دیاوینا مها محمود مبخیر هاتنا و حد واجی دکنو پیروز بجبوت ساما
1: صاغ الحمدلله
2: پیروز با ساما پیروز با جا ساما
3: صاغ خدج و رازی به سری سلید فوائم قناتا آرتا و ساعتا و خوش اشکر قناه ارتات کم
2: سرچاوام گله کی کیف خوشن بوا و هاتنا وا وبه علامت ای ساما ساما دسدو حیشتی دسدو حیشتی وقتا گوت ناس کر نتیجه خوته چکر
1: کیفم گله کی هات
0: کاج مر بحثاوی کی لیا گوت ناس کر او دقا گوت نتیجه خو ناس کر ته چکر لوج مر خوش شک بحثاوی نابک
1: کیفم هات و
2: وكيفاي هات هو
0: واكيد كيف هات قال لك يجي هاتي كبر قجات اجمر بحسابينا بك وتشاوات كل
3: وتشكد حشني في نتائج دركتن امرازابون كتكامل المركزي بو وي علم دام شقوق قماما فسامه تام اني كيف ام قلت هات حتى الزقريام از كتش سما رازابو متشوباني كري ماما بعلمت تام اني أوجي قماما متوقع عند علمتها ملوبو أوجي قريا والحمد لله كيف ام قلت هات ومبسوط بعلمة خسامة.
2: نا خسامة نتعبي
1: بأزنا
2: نا أو نتعبي. نا در كتن در نكت خود الهاد بروي.
3: ري ري خود أبو ب مقف مزجني داي كيف يقول لك يهات. أري والله.
2: تتوقع ذكرى في نتيجة تبع الساعة.
1: الحمد لله متوقع ذكر.
0: قلت شو قيسي تخون حطا قلت تتوقع ذكر تبي نتيجة تام جي تام بينا كاش مر بحساوي نابك.
1: مرسى خلاص كر وهابيني بلشين دورات إخوة. و مدرس رسخان تراكمات شنيت كرن و حرب حسن خلاص كر نمازجي وزاري سات حل عندن و وقت فراغ مش خبش كراش تليفوني و مدرس سماند
2: تليفوناتا هي
1: نارش اجا خا
2: اتا تنو
3: تليفونا يتنو بس امي بداي مجموعات اخوة و دروسي اخوة ستا بعدن انو تليفون از ضد تليفوني بانو بزارو كاربن لان وقتي وا تضيع بي بس حري تليفون بدايش بو مجموعاته ودروسي قوم متابعه بك
0: جا ساما تشقي سيالي كارياوي نادكر هون وك مال بات حطاني جو ساما كيافي نتيجه هاني
3: هذه ما جوجت هي المالي وغرفاوي الحالي ويبو وحتاج مدهات يعني ما زيارات المالي ما ممنوع بون يعني لا ودرت كتب وحتى فتره اخيره حد ما هي اخيره ما زيارات مالي ما كيم تكرن ما تقول بس هما خلاص بزيارات امتحان خلاص بكين قلنا هات أهله السهلة والحمد لله وما ضجل ما تنا بهدوء هبو راحة نفسية مداي غرفاي الحال بو
2: تجي مع مستي مع مستار رياضة ليد سلكة تعليمي دولو تدبيني مثلا قدي وباف بيت الرولا وان هي هجرت سلكة تعليمي ده بنيان بيت الخندنا وان باش بيان خندا وان بن
3: طبعا في متابعش أهل هبو ودعم وابكم سعادة وابك يعني هاولو
0: ساما تقريبا انت كم ساعه تدرج دخنت وتميت السر يعني برنامجك محدد مشيه
1: لا والله مثلا حسب دروسك قلت لك دخنت ومتواصل وقات فراغ مش قادر اسمع
0: تجوان خوند كارينغ وكيف وان خوند ناس بهرت يا ايفاري ساما
1: ايفاري
2: او رسم جي خويا هوايتك لك خوندناتا ساما تج يعني تشدر السمين بيتر
1: اس شو شخصيه الرسمين ومناظر طبيعية تشتغلوا
3: رسوماتي انا قد كي خشك انه خسكام خور اني باي انه مني بيش وكرايا رسام جي وقتي فراغي خويا يعني شو غرفه جنبي مقول كا درك باش خور السلاح حبسي دقونا ما معزي شخور برسمين وقتي فراغي وي شخور درسما
0: تيج مر صورت بشين ما
3: ازي صورت اجوا بشين سرت عبا
2: ساما يك شخوندني هر الرسم ولو تعاجز ندبو مثلا لا يا رسم بهنا تدر تخص دا كان ساعة متواصل دخونت
1: شغلي حفت حش ساعات
2: بس مون حفت حش ساعات
1: أبا أولا دواي بس أخيرا ينقل كي تخوند
2: يعني مثلا بري امتحانة بدما هذا تقيسي تخوند كم ساعات تخوند
1: شغلي دهي عزيز شغلو
0: تسبها ساعات شو رغد بوش بو خوندنا أخوة ساما
1: ساعات شش
2: جا ساما أوراد بو يهتب ما نتكري
3: نا والله أوراد بو بس تقول ماما جريج مرع ساعات بينج عيار بك وزرام صرخة خوندنا هنا أكتر شي سبها يعني تخوند بيتر معلومات كتسري طالب ده
0: ساما تفي قوت المواد خوكشة علامتها تام آنية ولو ما دنهبون قوت جيت ترسيان بيتر تأو مادة تخون ترسيان قوت علامتها تام تيدنينة
1: برنسي مش كيم صوبة تيديد
0: انت تشاوى خوتي تخورتكر حطاني قوت اف علامتي جي اني بيقول يعني حتى اجزائج علامتي جي هرن تشقيسي تخون فرنسي
1: فرنسي
2: بلكي فرنسي نما حسوبنا نما محسوبة او دسدو حشتيش خلافي فرنسي اللي علامتي ما ديدن انت تجينا الترسية
0: جاسما وشقيسي آلي كارياوي تكتقو اف نقصاويني قود مادادة هبة ونوي نقصا هاني كيم بكنياهون راجيني قو حطاني قدمان مادي خوق اشتكا تام بينا
3: يبخدي نقصا شكتكا خواسق بوم انو علامتي ناوي درياضيات باش بن يعني مشي بواسق بون ونوي دكشا تام بينا ونو الور خندنا اي مدي يعني بمتابعة مد قربابي اجتاز انجليزي بود انجليزي قلقي جهاتي بو او بشكي اجتماعات ولو ترسها بو
0: خوياي دمادي حفظي دي بلكي كي
3: بلكي بس مواد علمي ما شاء الله قلقي جهاتي بو
2: ساما ساما چد بالاوي دي سباروجي بخوينة چتك هاي داي بيش يا اخوة مستقبلا تتخوازي تبي بيچه
1: اس تخواز من دكتورة جلدية
2: اختصاصي حدان دي
0: اختصاصي
2: جانا دي هيفي ديكن اولو افخستك عتب جيبي ترس سرتتني بسايا خدي قالك سباس جبوة وجبوة هاتناوة ساعتا وخش بيروز بجارك دن ساما خضر وجاوي مها محمود
3: ساعتا وخش سباسيا قناة ارتاتكم اسخواز مستعد كيبيجم مركزة يمان قلت كي دعم واكرن كادري تدريسي از شكرا قشاتكم وبالاخص استاذ خوشناف دعم دا طلاب قشا دعم نفسي ومعنوي داونا ودي ساعات وخش و
2: ساعات وخش ساعات خن خن دكاره خوش وساعات ما مستي وان تبدا تشكسي قبو دستكي الي كار دي وباف دسر كفتنا بان خد دكاره دا كو ايروج هجمارك باش لباجاري دفري براستي على ميا تام بدس خصني ساعات وخش
0: قالك سباس جبوه
3: ساعات وخش

0: ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا لبرايا شوقاني كالاخنوسيني لما خصاني البنقول يا خرا شاب شالو يو يو
1: ما دنجي تبع شكرا
0: برانا لايني بمباركاني يقول حسار دري مولا فني مزقفتان جامع لي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي بدستيني كاكيني قياس هذه ذكر ذن كلام شا ذكر ذان بيشا جوتي جندر من شنقول يا لو يو يو يو بريني ويدانا قري هورقو فينا وحزار بين سمير اذكر تيني لما نيني كلاك هذيني إسامي جخرا والقر يا لو يو يو يو خوجه يا يا يا يا خوجه جمورتي ني ني رونش دي لكابل يا وانقري لسليما تيلا ني ني ني تيل سر تيل دا ولادي سر حد الباشي علي رزا دا قمالا دا خراب دوي كلي دالي خل داري حجان جاميان مدرسة ني ني ني تنزاني لبشتي كاكي قياساني درسي مدفان فقيا تنزاني بشتي كاكي قياسة دي قالونا مبقى عنونا دي قالو دوالي واشنبيا لي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي لبرايو تقولا شيخاني برايو بچوكي براني برايو خولي اذا شوقاني برايو ولا دي خريبه در دي پوچه بدر ماني برايو حيا دنيا خوش شبابا كدر ومرقا محمياني برايو ولاد خريب خريبستان تو سير بگا شما درد پوچه بي درماني لو يو يو يو يو يو يو اخي اي لا حالي واي

لبرانيني شوقانيني كلا خنوشي جالشان خيرينيني سرعة وانقلتي جمينيني بنا باي خيمور في ذي خبر المراتين لو يو يو يو فدستيني تاكي قياس سرديني ذكرتن كلام شاركرن دان بيشا جوتي جندر من سنقوليني بري ويدانا قري هورقو فينا وحزار بين سود من ريد ما فينا لو يو يو يو فلكا مالك رولا ما كلكا دين اسلامي اول قريني خوجاليا خوجي اجمورتيني رونسين من قراد الرنجيني تيل سر تيلي جشيالي رزاراد شينا لو يو يو يو دبيران كلي دال داري حجان جامعات مدرسة بخيني تنزاني لبسي كاكي قياساني قانونا مابو قانونا نقالو دوالي وشنبيني هلا رابيني امي دستيني حفدو بني خبرنا دباجارة ديار بكر نصرت ما شيخ شمسة ديني بلقي جبا خذي دار رجاسي بعفية بان ما فيها ذرينة فازي لابو قاسي مهان شامع وري وذربا نامنا لي يا خير لبرايو تقول الشيخان برايو بچوكي براني برايو خولي هذا الشوقان براي هيشير دي لدست مصر كمال قانونا ترسى قراني براي ولا دي خريب دردكي پوچي بي درماني لو براي هلا بالا خبر حياة دنيا خوش شبابه كدر و كسر و مرقه محمياني لو يو يبه اهو يو يو مو يا خير

زريد شمس خوكب قاسك خاتت كاب ما زريد أجلكب حتى ليكو ما في زمابا هاتي تشيلك نافتنكو أختبك إيهير هيدا قتيل تشيلك نافتنكو أختبك داقو كرولا أختبو جناي ماليم نقولا بارو ديبشنك عليك أمي باجو بيشيو

ده مجاغنا خوش بن قهداري ما لسر بيلانوتو ناها النقطة بينج استوديو عرطة جباجاري عامودي واس دورين علي بورما أفجي ده مجميرا منه ده مجميرا بيشكيش كرنا برنامه يا راديو زينه.

مالباتا هر زاروكي خردگوتن دما كوم بسركبني وبزوجينن بر موسم وإيصالنا موسم باش هاتي نفاتورة هاتنا داين والله شبابا خوش داندن وبسركتن قداري ما بشتي بيستراني بمجارك سركتن بخوش

قدر ما خلاك ما يايرو دا قرتي يا شحنازي وخشي بدلي منه هبي دارم بدلي وبا جقا مش لو كارنجين كوسات صاليا خو تمام دبا بربروجا كديتر يا جيهاني وروجا كوراستي جام حموجي روجانة ديجيانا مدى درباز دبا إيرو روجا جيهاني يا فوتوغرافية يا تصوير يا روجا كيكو أم حموجي بوان صورتي انكو دكارن كيليين ما وبير آنين ما زندي بهيلن هر چندي سال سر درباز دبا إيرو جي بفيبوني يا راستيج مبري خبدن شاما بايتخت ومره با فوتوغرافر ایناس القدی بهتر می‌بزانه بن جنا کودکار تصویر جهواتی بر بکاره کی کتب دبارة خویار رجانه بکه به مربن پشتیبان بره بزمان عربی به.

0: يسعد أوقات كل مستمعينا من جديد. رجعنا لكم اليوم رح نحكي عن مناسبة مميزة وهو اليوم العالمي للتصوير، اليوم اللي عم نحتفل فيه بالصور وقدرتها أنه هي تحفظ الذكريات واللحظات مهما مر علي السنين. فالموضوع منه فقط أنه بدك تكبس زر أنت، لا، الموضوع هو عبارة عن صورة واحدة لكن بتحكي قصة كاملة. معي حاليا من الشام البنت المصورة المحترفة إيناس القدة. أهلا وسهلا فيك إيناس.
1: يا هلا، أهلا وسهلا فيكم بحضرتكم.
0: كل الشكر، يسعد أوقاتك إيناس. أنت طبعا تجاوزتينا شوي، نحن التصوير عشق عند الصبايا لكن أنت داخلة على احترافية بعيدا عن الهواة أمثالنا. فبالبداية حكي لي إيناس، كيف بلشتي بالتصوير وشو اللي خلاكي تحبيه؟
1: أول شغلة يسعد صباحكم. تاني شغلة بالنسبة للتصوير، هو هواية عندي أنا من زمان كتير. بس الشيء اللي خلاني فوت بهذا المجال أني أنا بهتم بكتير بالتفاصيل، كتير بهمني اللحظات المميزة، كتير بتعني لي. كان هذا الشيء هواية عندي أني أنا وثقه دوما، يعني حتى أنا برات شغلي دوما أنا بهتم بهاي التفاصيل وهالقصص وبركض على توثيقها.
0: يعني الكاميرا دائما هي بحضنك ودائما أنت عم تصوري حواليك؟
1: هلا مو شرط الكاميرا، ممكن بجوالي ممكن، بس انا ما بخلي ولا اي لحظه حوالي ان كان لقريب او بعيد انها تروح من دون ما اوثقها.
0: طبعا ايناس انت حاليا بتركزي على تصوير الاعراس، فالاعراس غير طبعا تصوير اليومي سواء كان بالشارع او باليوم العادي، فاحكي لي شوي عن فكره انه انت تصوري الاعراس، لانه عن جد شوي بيكون الموضوع حساس وتوتر، في عندك عرسان يوم مميز ما بيتكرر، فكتصوير الاعراس من وين جتك هالفكره؟
1: هلا اول شيء انا كنت بحفله لحدا من قرايبيني وشفت مصوره وعم تصور ولفت نظري كثير انه عم تهتم بالتفاصيل الصغيره، لهيك من يومها قررت اني اعمل كورسات، وكنت انا بتركيا ففتت على معهد اسمه امرا بتركيا وعملت كورسات هنيك وبلشت اتدرب عندهم. بعد من التزمت مع مصوره اعراس واطلع معه دربت على التصوير اكثر، بعد من اشتريت كاميرا وبلشت فتت بالمجال.
0: انت بتحبي اكثر شيء شو تصوري بالعرس؟ الدخوليه، الكيك، السلو، شو بتحبي اكثر؟
1: هلا بحس انا احلى لحظه اللي هي بهتم فيها كتير هي الفيرست لوك، اللي اول نظره من العروس.
0: ايناس
1: لقطات السلو.
0: ايناس حبيبتي دقيقه، انا الموضوع بيهمني مصر. انا الموضوع بيهمني، فرح ارجع انا للسؤال لانه الانترنت ضاع والقطع الصوتي. يعني انت قدتي لحظه العروس عم تطلع على العريس، هيك انا فهمت منك؟
1: الفيرست لوك يلي هي اول ما بيشوف العريس والعروس، هي عنا اهم لحظه يلي بيشوفها بالبدله بالميك اب بالشعر، فهي اهم لحظه نحن بنركض اول شيء نوثقها.
0: وتوثقي الدموع اللي عم تنزل من عيون العرسان كمان.
1: ايوه تماما. فهذا انا اكثر شيء انا بحبه وكثير بيعني لي.
0: عن جد لحظه كثير استثنائيه. هي بتحب الصور العفويه انت ولا الصور المرتبه اللي لازم تشتغلي عليها اكثر؟
1: هلا طبعا العفويه احلى لانه بتكون ضحكه احلى، عيون عم تلمع، بس اجباري عنا لازم ناخذ صور ثابته، يعني ما فينا ناخذ الحفله كلها بلقطات عفويه.
0: يعني بين البينين معناته. إيناس نحن من الناس وانا كمان من الناس اللي دائما بتلبق قدام الكاميرا ماني مرتاحه، فكيف بتهيئ الجو مثلا، كيف بتخلي الناس هيك بيكونوا مرتاحين اكثر قدام الكاميرا حتى بيبينوا اجمل بالكاميرا؟ لانه الانسان متوتر حتى الملامح بتطلع بالصوره هيك طبعاً. سبحان الله، يعني ما بتكون حلوه، ما تطلع عفويه وحلوه كتير.
1: هلا انا بحاول قد ما بقدر خفف الستريس تبع العرسان وبحكي معهم، بصير بالبدايه بخليهم يشوفوا كل لقطه اللي انا عم صورها. العروس بس شافت اول صوره ثاني صوره عجبتها، خلص هون بتلاقيها انه ارتاحت وصارت تضحك من قلبها
0: وبتقول
1: خلص انا واثقه فيك على العميان، عرفتي يعني هي لو شايفه شغلي انستغرام ولو شايفك عن طريق رفيقتها هي بدها تشوف حالها. شافت حالها بالكاميرا، عجبها الصور، بتلاقيها فورا انه عطتني هيك ضحكه حلوه انه انا واثقه وكملي، وتلاقيها اندمجت معي مباشره.
0: شو اكثر موقف ظريف مر معك او شيء يوم كنتي بالتصوير وصار معك موقف وضل هيك ببالك حتى الوقت الحالي بشكل خاص بالاعراس؟
1: للأمانة ما كنت بحفلة والعريس كان مصور، أنا ما لي عارفة أنه العريس مصور، ففورا أجا أخذ مني الكاميرا قال أنا بصور، بلش يصور العروس، أنا انصدمت أنه ما لي عارفة أنه العريس مصور، ومثل أنه أنا بدي أوثق أجمل لحظات لعروستي بإيدي. فكان هذا الشيء يعني فاجأني وبنفس الوقت كان لذيذ.
0: في عرسان عن جد هيك بيحبوا هداك اليوم بيكون مميز بالنسبة لألن، عندك أي صورة مميزة هيك من تصويرك بتحسين أنه هي أقرب إلى قلبك؟
1: هلا في صور اللي هيك بحسها كتير لذيذة، مثلا صورة الأب أبو العروس مع العروس،
0: الكبار بالعمر يعني.
1: يعني هدول أكتر الشيء كتير هيك بهتم فيهم.
0: إيناس، طبعا التصوير عالم هو، وكل يوم عم يتطور مع كل هالتطورات اللي عم تصير، سواء كان على مستوى الكاميرا أو اللقطات أو حتى البوست اللي أنت مثلا عم تاخدي فيها كوضعية. فأنت كمصورة كيف بتحاولي دائما تواكبي أي جديد عم يطلع على الساحة؟
1: هلا انا كتير بهتم باني اشوف الترندات كتير، يعني انا وقتي اغلبه بتابع صفحات كتير من برات البلد ومن اجانب عرب اتراك، يعني بكل كل الصفحات انا بكون متابعتها، وكل شيء جديد اول باول نحن بنحاول نوثقه وما بنخلي الشيء يكون مستمر او ممل او مثلا نفس الصوره، او لا دوما بنحط شيء جديد نحن بحسابنا لحتى يكون مواكبين العصر. يعني
0: طيب شو يعني لإلك اليوم هو اليوم العالمي للتصوير، وانت كمصورة شو بتحبي توصلي من خلاله للناس اللي عم يحبوا التصوير وجمال التصوير نفسه بتوثيق اللحظات والذكريات الموجودة؟
1: هلا انا بحب اقول يعني انه هو تصوير ما له كبسه زر وخلص مثل ما كل الناس مفكره. التصوير هو توثيق اجمل اللحظات الحلوه واهمها واللي ما بتتكرر. والتصوير مو بس انه انا اخذت مصاري، لا تصوير انه في مشاعر حلوه، في فرح، في زعل.
0: الناس في كتير صبايا مثلك كمان اليوم عم يروحوا بيصوروا اعراس بشكل خاص بالشام.
1: شلون؟
0: عم أقول في كتير صبايا مثلك كمان عم بتشوفي على الساحة صبايا عم ينزلوا عم يصوروا أعراس أو مناسبات أعياد ميلاد، يعني
1: صح.
0: في إقبال هيك؟
1: في صبايا كتير حغاوين، وأنا يعني جدا عندي صبايا بيدربوا عندي والحمد لله بفضل الله، يعني في هيك شباب إن شاء الله قادر إنه يهتم بكل شيء، يعني بتوثيق لحظاته وهالقصص هاي.
0: يعطيك العافية إيناس، ونحن بنفتخر بصبايا والبنات مثلك لما بيدخلوا كل المجالات وبيبدعوا فيها.
1: الله
0: يعطيك العافية وبالتوفيق إن شاء الله. إيناس القدم من الشام، كنتي معي المصورة المحترفة رح أقول اللي عم تصور الأعراس وتوثق أهم وأجمل اللحظات. يعطيك العافية.

0: قدر ماش دوو تا ایرو براستی جی باجار قامشلو و همو باجارن جزیره رجوای کردستانی و کیف خوشه هر بیارین آگرین هر بفتاشایان راستی جی عزمان قامشلوش دوو حیا درنگیا شوی رونی دیدا بسرکفتنا کچو خورتین ما که یکمین قناق خوندنی برخو خلاص کری رفانه بداوی کرن با انجام که راستی جی سری ما بروان بلند با ایجار اف سرکفتن تی پشتی حیا ما چند سالان جو وستاندنی هر پلهی که کب دست خستنه راستی جی برخو نهاتیه لب جیربون جهاتی بونو بر دوامی آخوندنی گهانه و انجام جهر گاف کجی بهتر و نیازی کی انجام و ارمان جوان دکه پیروز به دوباره اج حمو خوندکار ارما تایبت پشتی وسترانی میبری خوبدن باجار قامشلو و بمره به خوندکار سرکفتی هیوی عثمان که پرانی آخوج راستی جی پلیک گلکی بلند و برز آنیه دسدو هفته جی منهاجی حکومت سوری بدس خستیه هفکاری مند بجی خوندکار نها حاضره بریات تلفونی بمرم یکسر بری خوبید نوی هیوی دمات خوش با و پیروز با بوتا اف پلیا گلکی بلند
1: اهلا وسهلا متصاق برابی
0: گلک سپاس بوتا راستی جی ام گلکی کیف خوش دو بینه هیوی جدو حیا ایرو و تیجیش قامشلو اج قامشلو تیم سرکار جدو و قامشلو پیروز باهیا سرکفت ناوده که ایجابلا ام جوی دست بی بکن راستی جی آلیکاریا و چوبو که ونگهان و انجام و وید سرکفتنی دو منهاجی حکومت سوری و
1: بخديش حيث معلوماتها يعني فرقتنا بوج منهاج السوري ومنهاج إدارة يعني جري لغتي بس وج أولي دائما منهاج السوري تخوند وابتشتي هاني كر ونزقلكي متميز بم واز منهاج خوفين بكم
0: باشا قلك كز دخوازن بزانو بين راسي جتابات خوندكارين كوبلكي إيصال بدس نخسن أو بلين زيدا يانجي كوهينا حاضر يا خوش بوي صالين بيش باري خودكن تا چوا دكاري بو دما خوري خستن بك نافا خوندني دا وروجين ديتر تلفونن مال باتن هوال چونو هاتنه ایسال گلک فستیوال جیهابون اوه چکر؟
1: خوده شخون جدول یومی چید کر یعنی مواد علمی سباها تخوند و ادبی ایرباردی تخوند و...
0: تدابش کرو بوقتا خوده قسمان دبو هورتا علمی و ادبی ده باشه ماده هری زده خوش شد جی حزدکه کی جام بو؟
1: بخودي مواد علمي مقلك حجيت كري بالأخص مادة انجليزي يعني مراحلية امتدائية مش كل دولة مواد انجليزي بكربو
0: وأهري زحمة شبو هيفي؟
1: بخدي أهري زحمة رياضيات بو فهم وتدريب قلك يجير لازم
0: أري ماتماتيك بيركاري راستي الزحمة هناك يقلك خوندكار جهاتي بزيرك بمتابعة بك باشت جمرة ويك يجي بيجا صفتا هاري زيدا قلك با خوندكار هبكو بسر بكيفة نا قلك اس دخوين راستي لبلاي بدس ناخينن چقيسي دما خود دنا خوندنا خود جي لدما كو انجام دردك بنا لغوري تعباوانا إيجار أو صفة شي راستيكو أو خوندكار لسر خو بسكن وانجام عن داوي قزنج بك لغوري تعباخوا
1: لازم إنه طالب ناجح ومتميز يعني إصرار ومتابعة الجميع درسي خونا أجيب حياة سبا وتراكم خورتينك لأنه حياة صالية ببين إنه نكار من هاجش خلاص وإن برايام إنه تنظيم إنه يعني تنظيمه وأكيد لازم
0: تنظيمه واخد روج بروج بخينا يعني باشه كي آلیکاریا تکر هری زده هیوی طيبت ام بحثا من هاجی حکومت سوری دکن دبستان ای سال نبون اش سرسالو پیده هنکی ولو روشا مجی نباش بو آلیکاریا و کی بو کراسی و واپ لین زده مزن و زده بلند بینش برکو نت تنگل خوندکاری سرکفتی درکتن
1: خودی اهلی ما و اساتذه مگله کی گله کی مساعده مرکرن و یعنی جمرد گوتن انو عادی سقطه مبتهیه و چبینه بینه
0: يعني مالبات باوري دا بونتا كنت تشو انجام بدس بخين او بتره نقازني وانو ينبه باش تشو دخون دي نها ازوي جيبيج مصفه هنا هي هلي زيدا ما يقدر تاني بيش ياخو ما تقوم بسماعين ايتا كيتا تسمع عن راسي كيولو قاف وقاف لبندات ابو
1: بخودي بابي مي قلكي متسمع دو قلكي من تبوش فاندنا مري او يعني او قش يعني قش بفضلا ويبو
0: گش الفضل اوی بو راستی جی سلاوه کی بو حمو دایی که باوین که لسر خوندکار خود سکنن هفکارا من دل دارو جا کج رجا گوتن مالبات ما زیده گرنگی ند داخوندن اما دو گوتن بخوینه بخوینه تن نخوینه جی دایی جی خوبا خود که لی مالبات که لسر زارو که خود سکنن هنه که بلکی سر زارو دش دینن لی راستی جی انجام بدست دخینن جی دی ساج بوی پیش رو جا وان زارو کانه تتخواز ببه چه ده پیش رو جا ده هری ناسی سال پیش یاته یه لی خوناته چیه هیوی
1: خودی از خوازم ببرم دکتورا و سیدلانی یعنی چیتا گله کی مزن به گله کاریم سر بشتا ببرم
0: جبر چه راستی خونه هر کسی که بفه دکتوره جبر چه
1: إنه مرو سريع أهلي خوا راكو مرو زاني بن أف حلمي يعني.
0: دم البطة تختار نينن؟
1: بلي والله أبي مو متكمل.
0: تجي السريع وام بإن شاء الله خونا تبي جهورة داوي أسبرش تبكم هذي شيرتك يا جباي حمو خندكارين كهينا وحاضر يا خوبكن من هاجي حكومتي بخينن يعني تتخاز بوان شو بيجا كوراستي جي بالا خوبد نسر وكواجي راسي أنجاما بدست بخينن.
1: أزوان صحيح نم إنه بلش من هاج السوري صالع به وحش من هاج بكن بري تبلشين لأنه أحس لك نقدر نكارن تيد بنجحن وأكيد إنه دراستها وعن باش بو تنظيم وقت الجمال هذا وتراكم شينا كم
0: يعني توكتد بيجا حسكرنا حرتشتي سري سركفتني يا باشا هجر أسبرسا دايكاتا بكم دما كوب اللي أتدركت دايكاتا هستي ويتشاوابو كرد زيدا هستيار نها دما كوب سرد كابن ياجي بند كابنة دقرين إجا إيه ويتشاوابو
1: أري والله أوزي قريان وبسطين
0: خودي أم قشك بسطين أستر آد رس بيجمة يعني بلكي إما كسك دمالي دا نبو لدما كو أم دبينين جيرانين ما دوستين ما دردو راسي كيف خوش من بلايين خوندكاري خو أم جيلك كيف خوش دبن زحمتية وهبو إيصال هيفي هر دبستانجي تنبون وهناك يولو بلكي روجي نخوش بو وتجاري دودلي بورا چي بو كوني بقدمين النقدمين
1: خودي مدرسة ما أم جو مدرسة ومدهاتين يعني درس هبون بس ما نفسه أبي أم تخوستن يعني نقرد لي مو
0: تشكنجي حاضر يا صفينة هادك
1: خدي مها حفطابو أزبالشي
0: مها حفطابو يعني كان مها بو تصالك خوجي تمام نكرت بلاي كولو قالكي بلند آني بيروز بابو تهيفي قالك سباسيا تهدك مراستي جي جي سر بلندية أمبو قالكي شهنازن سركفتين بفيرنجي خوندكارة سركفتي هيفي عثمان تجباجاري قامش لمرو بريا تلفوني كو بلايا دسدو حفتي آني دو من هاجي حكومة سوري هر بيروز بريا تفكري به وهيفيا سركفتين هنا مازنتر
1: سباس سوري

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيبليكي وبركبان وقري مانا بيجونا سزيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

البج وبالا كشكيما في ساني فريزيين والبج وبالا خورتي قديما شال وشافكيين وكشكي بجيلا بكودينو حكاتم يا وليب بفازا

حقات بيه وريه مخوزة مخوزة يا حقات بيه من أخوازي مش خراب ربينا يا وحقات بيه من ربيني والله حتى الصادق هذا بيشاخي دار دكي.

أمي كيف بالزباكن ولا داري ولا داري.

هدوى لك هدوى دار الليل هدوى دار الليل ذكر

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

ضحك عليا حضحك واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادي في قلبي مخلص مش حامل وصوله. وانضحك

الحب خانوا جرى عليه، ولا أقول لك لا.